لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: عظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها 99 بابا من البلاء أدناها الهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا

ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 85 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الستار، وهو من أحب الأسماء إلى المؤمن. الستار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 المشهورة. الستر في اللغة ما يستر به، اسم، وجمعه أستار، وستر الشيء أخفاه فانستر، انستر مطاوع، من ستر ينستر انستر، قبل أن يستر. تستر أي تغطى. الستر هو الحياء، الستر هو الحياء. يقال: ما لفلان ستر ولا حجر، لا حياء ولا عقل. الستر هو الحياء. فلان لا يستتر من الله بستر، أي لا يستحي من الله بنوع من الحياء. والستر هو العقل، من كان عقله برأسه تصرف بحكمة فحجب عن الناس مغيبته. الستر الحياء، والستر العقل. والستارة ما يستتر به من شيء كائنا ما كان. وفي الحديث الشريف: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها استاره فقد تم صداقها. انتبهوا، إذا الإنسان خطب وقد كتب العقد وزار خطيبته وأغلق الباب وأرخى الستار ثم أراد أن يتنصل من هذا الزواج، وجب عليه المهر كاملا ولو لم يدخل بها. دققوا. أما إذا دخل بها وجب عليه كل المهر. أما إذا عقد عقده عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر، لو لم يدخل بها وجب المهر كاملا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلان هتك ستر فلان، أي أطلعه على معايبه. والاستتار الاختفاء، وفي التنزيل: لم نجعل لهم من دونها سترا. الآن دخلنا في الموضوع. الستار في حق الله تعالى كثير الستر بعباده. الستار صيغة مبالغة، ستر يستر، ساتر ستار. الستار صيغة مبالغة، يعني كثير الستر أو شديد الستر، يعني مهما تكن الأعمال مشينة، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا جاء اسم الله مبالغا به، المبالغة على نوعين: كمية ونوعية. يعني الله غفار، يغفر مليون ذنب ويغفر أكبر ذنب. إذا استخدمنا صيغة المبالغة في أسماء الله الحسنى، فالمبالغة على نوعين: مبالغة نوع ومبالغة عدد. مبالغة نوع ومبالغة عدد. الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. سبحان الله، الإنسان من شأنه، الإنسان العادي، أن يظهر القبيح ويخفي المليح.

وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه، اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لذلك لما قالت له زوجة القاضي شريح قالت له: أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه، ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت قال: فألجأتني إلى أن أخطب، قلت لها: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، الشاهد: وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. إخواننا الكرام، من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة. الإنسان ببيته أحيانا بيغضب، أحيانا بيكون ما في معه مال، يأكل أخشن الطعام، أحيانا ينضغط من الخارج فينفجر في الداخل. المرأة المؤمنة لا تفضح زوجها، لا تنشر قصصه بين الناس، لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجها. المرأة المؤمنة ستيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، أكرهها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. فالستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده، قال تعالى: ويعفو عن كثير. ربنا عز وجل من كماله أنه يظهر الحسن ويستر القبيح. الإنسان من لؤمه يظهر القبيح ويستر الحسن. فالمؤمن كلما اقترب من الله يتخلق بأخلاق الله. الله ستار والمؤمن ستار، يستر العيوب. الآن أدب الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية. كلكم يعلم أن هناك عاصي وأن هناك فاجر. العاصي مثلاً الذي يفطر في رمضان. من هو الفاجر؟ الذي يفطر في الطريق أمام الناس. إذا جاهرت بالمعصية فالمجاهر فاجر، والفاجر لا غيبة له. الفاجر ما له غيبة لأنه لا يستحي بهذه المعصية، هو يذكرها للناس، هو يري الناس معصيته. وقد ورد أن إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. طيب، على من يقع حد الرجم في الفقه؟ على الزانية، يقع على زانية فاجرة استطاع أربعة رجال أن يروها وهي تزني، معناها لا تبالي. حد الرجم ليس على الزانية المحصنة فحسب، بل على الزانية المحصنة التي تمكن أربعة رجال من أن يروها وهي تزني. ما اسمها إذن؟ فاجرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا. هل من فساد أشد من أن يزني محصن بامرأة محصنة؟ جهاراً، من أن يزني رجل محصن له زوج وأولاد بامرأة محصنة لها زوج وأولاد جهاراً، حتى تمكن الشهود من أن يروها وهي تزني.

إذن إذا بويتم بالمعاصي فاستتروا. وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من جوارحهم، فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه يرجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيها الإخوة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فرآه يغتسل عرياناً لا يستتر بستر، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. بالمناسبة، الإسلام أمر بالتستر في مواضع، منها التستر عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. أنا حدثني صديق ذهب إلى بلد شرقي ممن يؤمن بأنه لا إله سابقاً، إلى جامعة من أضخم الجامعات، وكان أحد طلابها. دورات المياه في هذه الجامعة بهو كبير جداً يتسع لمئة دورة مياه بلا ستر، كل الناس يقضون حاجاتهم أمام بعضهم بعضاً. أدب الإسلام ينبغي أن يستتر الإنسان في مواضع، عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، ستار وستير، فعال وفعيل. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الإنسان كلما اقترب من الإيمان يزداد تستراً، وكلما تفلت من قواعد الشرع يقل تستره. الآن ممكن إنسان يسافر من بلد لبلد ببنطال قصير، ممكن يخرج من البيت، يعني في مظاهر تتفشى في مجتمعاتنا طبعاً جاءتنا من الغرب. ممكن إنسان يخلع معظم ثيابه ويقوم بعمل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين لا يستترون. أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابات يقمن بثياب رقيقة أمام إخوتهن، وهناك إخوة يقومون بثياب داخلية أمام أخواتهن وأمام أمهاتهم وآبائهم؟ هذا التبذل في البيت فيما بين الإخوة وفيما بين الأخوات وفيما بين الإخوة والأخوات وفيما بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء والبنات والأمهات، هذا مخالف للشرع. كلما ازداد إيمانك ازداد التستر، وكلما بعد عن الإيمان تفلت من الستر. وإن من المجون أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف هو ستر الله عليه. من أخطر الأعمال أن يحدث الناس بعضهم

بعضا بما لا ينبغي أن يحدثوه. الأسرار الزوجية أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع. في أكثر من مجتمع يتحدث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم، وتتحدث الزوجات عن أزواجهن وعن لقاءاتهن، وهذا من أكبر المعاصي، لأن هذا ينبغي أن يبقى سراً بين الزوجين. ذكرت لكم سابقاً أن امرأة تعمل في الفن في بلد غربي سئلت، حقيقة امرأة فاسقة فاجرة لكنها تكلمت بصدق، سئلت عن شعورها وهي على خشبة المسرح. أنا حفظت كلامها لأنه دقيق جداً. قالت: إن شعوري شعور الخزي والعار، وهو شعور كل امرأة تعرض مفاتنها على الناس. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. يعني موضوع الستر، أنا أشعر كلما تفلت الناس وكلما اقتربوا من الغرب وكلما تغذوا بالثقافات الغربية التي تأتيهم عبر الصحون التي على السطوح، كلما تفلتوا من ثيابهم في بيوتهم، وكلما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال الانزلاق، والذي لا نعرفه إطلاقاً بدأنا نعرفه. بلادنا والحمد لله لا تعرف ما يسمى بزنا المحارم، يعني أخ وأخته وأب وابنته وأم وابنها، لكن بدأت تظهر هذه الحالات، والكلام مؤلم جداً. بدأت تظهر هذه الحالات في بلادنا، حالات زنا المحارم أصبحت موجودة. حينما يأمر الشرع الحنيف ألا تظهر امرأة على أختها فيما فوق الركبة، هناك حكمة بالغة، حتى بين الأخوات، حتى بين الأم وابنتها، بين البنت وأمها، هناك حدود. أما إذا رفعنا الحدود ربما انزلق الناس إلى ما لا يحتمل. والله أيها الإخوة، حدثني وهو يبكي، قلت له: خير إن شاء الله. قال لي: ابنتي في البيت. طبعا تركت بيت زوجها لمشكلة بينه وبينها، وابني في البيت أيضا، هناك مشكلة بينه وبين امرأته. فجأة بدأت ابنتي تتألم من بطنها، أخذتها أمها إلى الطبيب فطلب منها فحص حمل، فإذا هي حامل من أخيها، هي متزوجة وأخوها متزوج، وقد حملت منه. طبعاً حينما علم المسؤولون بالأمر أودع الابن في السجن والبنت في السجن. هي مصيبة، هذه مصيبة من أكبر المصائب. إذا في تفلت، في تسيب، في تكشف، الشرع ليس قيوداً لحرية الإنسان ولكنه ضمان لسلامته. تماماً كما لو كنت في مكان ورأيت لوحة كتب عليها: انتبه حقل ألغام، هل تعد هذه اللوحة تقييداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ إنها ضمان لسلامتك. أنا لا أتكلم من فراغ، بحكم عملي في الدعوة إلى الله تأتيني قضايا كثيرة. قضايا زنا المحارم وردت بشكل غير معقول. زنا المحارم، إنه في تفلت. أنا ذكرت لكم أن أحد خطباء دمشق ألقى من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام خطبة ذكر فيها ما يلي. قال: جاءني رجل وحدثني بمشكلة وقعت في بيته، ورجاني أن أعرضها على الناس من على المنبر لأنها وقعت معه. ما الذي حصل؟ أنه يتابع بعض المحطات الغربية من خلال هذا الصحن المشؤوم، ظهر منظر لا يحتمل، فأدار المحطة على محطة أخرى. الابن حفظ رقم المحطة،

قال هذا الرجل: الساعة الثانية ليلا سمعت أنينا فاستيقظت، فإذا ابني فوق بنتي وابني الآخر فوق بنتي الأخرى في غرفة الجلوس. قال له: معي صارت هذه، اذكرها على المنبر. أنا أقول هذا الكلام لأنه في هناك أخطار بدأت تهدد المسلمين إذا ما في تصون، لأنه أكبر شيء ممكن الإنسان يجر إلى معصية موضوع النساء، موضوع المال، ذكرت هذا من قبل. وفي حديث مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. يعني إذا الله عز وجل تفضل بستره على عبد في الدنيا فإن هذا الستر يستمر إلى يوم القيامة. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصاب شيئا في دنياه فستره الله فأمره إلى الله وهو الكريم الرحيم. دققوا أيها الإخوة، لو أن إنسان اقترف معصية ليس مكلفا إطلاقا أن يبلغ عن هذه المعصية أحدا، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. ويقترف معصية كبيرة حينما يفضح نفسه. واحد قال بعهد النبي، من له سؤال قال: إنني نؤوم يا رسول الله. فقال عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فإذا الإنسان اقترف شيء ليس مكلفاً شرعاً أن يبلغ عن نفسه، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. فإذا فضح نفسه كأنه ارتكب معصية جديدة، هذا حكم شرعي، أنت لست مكلفاً أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك. شيء ثاني، لو لم تكن ممن يكلف بتنفيذ أمر الله، إنسان عادي أنت وإنسان اقترف معصية أمامك، لست مكلفاً أن تبلغ عنه. أما الإمام إذا بلغه أنه انتهك حد من حدود الله فلا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء والمؤمن شيء، المؤمن ليس مكلفاً أن يفضح نفسه ولا أن يفضح غيره، أما الإمام إذا بلغه أن إنساناً قد اقترف حداً أو اقترف ما يوجب الحد فلا عفى الله عنه إن عفى. ورد في البخاري: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. وهذا الذي بلغ عن إنسان يزني بلغ النبي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا سترته ولو بثوبك فكان خيراً لك؟ حكم شرعي، ألا سترته بثوبك فكان خيراً لك؟ يعني ليس القصد أن تقطع الأيدي ولا أن يجلد الناس، القصد أن تكون الحدود الشرعية رادعة للمسلمين. لذلك حينما يطالب الشرع بأربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين، هذا شرط شبه تعجيزي، الهدف منه أن يكون هذا الحد رادعاً لا أن يكون مطبقاً، رادعاً. ومما يدل على محبة الله الستار لإخفاء الذنوب والمعاصي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا إلا أنه تمنى أن تشيع هذه الفاحشة. معنى ذلك هو في خندق المنافقين، لو كان في خندق المؤمنين لآلمه هذا الأمر أيما إيلام. لمجرد أنه رضي أو تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
معنى ذلك هو ليس مؤمنا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبهم سيئة يفرح بها. قال ابن كثير: هذه الآية تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء

سببت فتنة لا يعلم إلا الله متى تنتهي. يعني أحياناً خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة. أنا ذكرت لكم يعني أحد المخابر تحليل، إنسان جاء بعينه، هو في مشكلة بين أب وابنته، شك بابنته، فطلب تحليل. فالموظف في هذا المخبر وقعت منه العين فانكسرت، فخاف من سيده فكتب إيجابي، الحمل إيجابي. فلما جاء الأب مساء تلقى النتيجة الإيجابية، فذهب وقتل ابنته، قتلها مع أنه النتيجة غلط، البنت بريئة. فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة، قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، لعلها كاذبة، إذا نقلها وروجها من أدراك قد تقع جريمة من أجلها. قضايا الأعراض خطيرة جداً. فلذلك هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يجلدوا 80 جلدة، وأن يفقدوا حقهم المدني، فلا تقبل شهادتهم أبداً أبداً، لعظم حق المرأة المؤمنة على الله. هناك معنى آخر ذكره بعض العلماء، وهو أن الذي يفعل شيئاً قبيحاً يتحدث الناس به كأنه أراد أن تفشو الفاحش في الذين آمنوا. ألم تسمعوا بالقول رحم الله عبداً جب المغيبة عن نفسه؟ الآن في معنى آخر، إنسان فعل فاحشة والفاحشة انتقلت وشاعت وسرت بين الناس، ما الذي حصل؟ أن هذا العمل القبيح شاع بين الناس، وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس وأقبلوا عليها ولم يروا بها شيئاً خطيراً. أيضاً هذا المعنى آخر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. يعني في أشخاص سبحان الله همهم تتبع العورات، قنص الزلات، همهم أن يصطادوا في الماء العكر، أن يبحثوا عن زلة فيشيعوها. هؤلاء يتتبعون عورات الناس. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن يستر الإنسان ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام: أستر على نفسك وتب. وفي حديث الدعاء: اللهم استر عورتي. أيها الإخوة، أعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله. هو النفس بتميل للفضائح، الإنسان بميل يضحك الناس. سمعت فلان شو سوى؟ عرفت فلان ليش طلق زوجته؟ عرفت فلان لما صاحب فلان كيف خانه بزوجته؟ هذه قصص ممتعة. دائماً التكليف يتناقض مع طبع الإنسان، لكن الفطرة تتوافق مع التكليف. لما الإنسان بينفذ أمر الله عز وجل يشعر في البداية بمجاهدة، أما حينما ينتصر على نفسه ترتاح نفسه. فالتكاليف سماها الله تكاليف لأنها ذات كلفة، أما الأعمال الكاملة والصالحة تتوافق مع الفطرة. فالتكاليف تتناقض في البداية مع الطبع المتعلق بالجسم، وتتوافق في النهاية مع الفطرة المتعلقة بالنفس. لذلك المستقيم مرتاحة نفسه، لعل جسمه يتعب أما نفسه مرتاحة. من الأدعية المتعلقة باسم الستار: اللهم أنت الحليم الستار، وأنت عالم الغيوب والأسرار، أمد إليك يدي تحت ستار.

0: أستار الليل وقد مد الليل أستاره ومددت لعبادك يد الحليم الغفار فاستر اللهم عورتي وامحو حوبتي وآمن روعتي وشد من عزيمتي فإني أستحيي منك وأنا في الدنيا تشغلني عنك فكيف بحال يوم لقائك يا غفار الذنوب وستار العيوب بضعفي أمام قوتك وعجزي أمام قدرتك أسألك العفو والصفح والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاسم الستار مبدأً لنا، بقدر ما تستطيع طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية، والله عز وجل هو الستار. الإنسان يعني إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، وربنا عز وجل يظهر الحسن ويخفي القبيح. والإنسان المؤمن تخلق بأخلاق الله ويقتدي برسول الله، والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب ويخفي الصفات الطيبة في الإنسان. قناص حينما يعثر على خطيئة كأنه عثر على كنز ثمين، يأخذها ويفضح بها وينشرها في الناس. فأنت مؤمن معنى ذلك أنك ستار، مؤمن تستر على إخوتك أخطاءهم. حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة، لا تكون نصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك. فالإنسان إذا حب ينصح يجب أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب. أما إذا نصح أمام ملأ ربما انقلبت النصيحة إلى فضيحة وابتعد عن اسم الستار. يعني أيام بصير خطبة وهذه الخطبة تفسخ، تلاقي معظم الناس بيتكلموا شيء كان وشيء ما كان حتى يبرروا انسحابهم من هذه الخطبة. ما كان ينقصهم لو قالوا كلاماً موجزاً، ما في نصيب والله، والله أحسن من الناس ما في نصيب. يعني في مثلاً مطالب لا نقوى على تحملها فقط. لا تدخل بالأعراض وبالأخطاء، فكلما الإنسان ارتقى يظهر الحسن ويخفي القبيح، وكلما هبط يظهر القبيح ويخفي الحسن. ودائماً وأبداً دعوا في أذهانكم هذا القول، تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل ستار، وستار صيغة مبالغة تعني أنه كثير الستر نوعاً وكماً، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أكثر ستراً على إخوانك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات.

0: بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مبارك مبارك سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
2: والله والحمد لله بس محتار كثير وما معي وقت أسجل وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71 مجموعة أرماس والتوحيد طريقك لحج مبرور.
3: مستمعين الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، المحبون العارفون الذاكرون في مسيرتهم مع العلم لا يقبلون على كل علم، وإنما على العلم الذي تكون به النجاة في الدنيا والآخرة، وتكون به مرضاة رب العالمين.
1: والعلم عندهم كما يقول يحيى بن عمار التيمي 5: علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين، وهو علم العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين، وهو الفقه، وعلم هو داء الدين، وهو أخبار فتن السلف، وعلم هو

0: ضياع الدين، وهو علم الكلام والجدل.
1: وغني عن البيان أن نقول إن المحبين العارفين الذاكرين كانوا يقصرون كل هممهم على تحصيل العلوم الثلاثة الأولى، وينصرفون عن العلمين اللذين هما داء الدين وضياع الدين.
0: وأهل المحبة والمعرفة والذكر في مسيرتهم مع العلم ينطلقون من حقيقة يؤمنون بها كل الإيمان، تقول: إنه لا علم إلا أن يتأذن رب العالمين ويهب العبد المقبل عليه من علمه اللدني، فيكون العلم عندئذ معرفة من الله بالله يمتاز بها العارف على غيره من الناس.
1: ولقد سئل أبو يزيد البسطامي يوما عن صفة العارف فقال: إن لون الماء من لون إنائه، إشارة إلى أن العارف إنما يقبس قبسة مما تفضل به عليه رب العالمين.
0: ويروى أنه قيل يوما لأبي حسن النوري: بما عرفت الله؟ فقال: بالله. قيل: فما بال العقل؟ قال: إن العقل في نفسه عاجز لا يوصل إلا إلى بابه إن صدق في رؤيته، وأن للعقل أن يعرف الله إلا بالله. ثم أنشد: إذا رام عاشقها نظرة ولم يستطعها فمن لطفها أعارته طرفا رآها به، فكان البصير لها طرفها.
1: والمعرفة كما يقول النوري هي أول فرض افترضه الله تعالى على عباده، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم، أي ليعرفون، كما يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
0: ويرى المحبون العارفون الذاكرون أن المعرفة بالله تعالى يجب أن تسبق كل معرفة سواها، وفي ذلك يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام:
2: أما تفضيل العارفين بالله على العارفين بأحكام الشرع فقول الأستاذ القشيري وأبي حامد الغزالي، وهو متفق عليه، ولا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال وتعرف نعوت الكمال وبما يستحيل عليه من العيب والنقصان أفضل من العارفين بمجرد أحكام الشرع، بل العارفون بالله أفضل من أهل الفروع والأصول جميعا، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم وبثمراته، فالعلم بالله وبصفاته أشرف من العلم بكل معلوم، من جهة أن متعلقه أشرف المعلومات وأكملها، ولأن ثماره أفضل الثمرات.
1: ثم يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام: إن معرفة كل صفة من الصفات توجب حالا لعارفها، وينشأ عن تلك الحال ملابسة أخلاق سنية ومجانبة أخلاق دنية، فمن عرف سعة الرحمة أثمرت معرفته سعة رجاء، ومن عرف شدة النقمة أثمرت معرفته شدة الخوف، وأثمر خوفه الكف عن الإثم والعصيان، ثم الورع وحسن الانقياد والإذعان، ومن عرف أن جميع النعمة من الله أحبة، وأثمرت المحبة آثارها المعروفة في قلبه وقالبه، وكذلك من عرف تفرده بالنفع والضر لم يعتمد إلا عليه ولم يفوض أموره إلا إليه، ومن عرفه بالعظمة والإجلال هابه وعامله معاملة الهائبين. وهذه بعض ثمار المعرفة.

0: معرفة الصفات الإلهية، ولا شك أن معرفة الأحكام فقط لا تورث شيئا من هذه الأحوال.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
0: وأعود

0: المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم. وقريب من قول الحسن قول الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه في بعض كلامه:
1: تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بأي عمل عملته، بأي شهوة تركتها، بأي غيظ قضمته، بأي رحم قاطع وصلتها، بأي ذلة لأخيك غفرتها، بأي قريب باعدته في الله، بأي بعيد قاربته في الله.
0: ولقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: هل عملت لي عملا قط؟ فقال: إلهي، إني صليت لك وصمت وتصدقت وزكيت. فقال: إن الصلاة لك برهان، والصوم جنة، والصدقة ظل، والزكاة نور، فأي عمل عملت لي؟ قال موسى: إلهي، دلني على عمل هو لك. قال يا موسى: هل واليت لي وليا قط؟ وهل عاديت في عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله.
2: عفوا يا شيخنا الغزالي، مما مر بنا من مأثورات السلف الصالح في محبة الله تعالى، رأينا أن البعض كان يحب الله تعالى ثم يغلق أبواب قلبه فلا يحب أحدا سواه.
0: هذا حق يا أخي، ولقد أشرت من قبل إشارة عابرة وقلت إن المحبة التي تغلق أبواب قلب محب الله دونها هي محبة الدنيا ومحبة أصحابها، أما محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة من يحبون الله سبحانه وتعالى فهما من معين واحد. وكذلك الأمر بالنسبة لمحبة الله سبحانه وتعالى وبغض من لا يحبون الله سبحانه وتعالى، فهما أيضا من معين واحد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، صدق الله العظيم.
4: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث العارف المحب الذاكر عبد السلام بن بشيش المغربي عن محبة الله تعالى فقال:
5: عليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة، وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو، وشرب المحبة مزج الأوصاف بالأوصاف، والأخلاق بالأخلاق، والأنوار بالأنوار، والأسماء بالأسماء، والنعوت بالنعوت، والأفعال بالأفعال، والشرب سقي القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب، ويكون الشرب بالتدريب بعد التذويب والتهذيب، فيسقى كل على قدره، فمنهم من يسقى بغير واسطة، والله سبحانه يتولى ذلك منه له، ومنهم من يسقى من جهة الوسائط كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين.
4: ويسأله تلميذه أبو الحسن الشاذلي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فيقول:
5: دلوهم على الله،

ولا تدلوهم على غيره، فإن من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على الله فقد نصحك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: في الصباح الندي إثر فجر صاف وهدوء أخاذ، في الساعات الباكرة الحافلة بتباشير الحياة، تولد الحياة على الأرض، تتقاطر المخلوقات كل إلى شأنه وغايته، ويكون الإنسان سيدها ومرشدها. الوطن ساحة عطاء وانتماء، والحركة إيقاع متجدد، وسفر يوحي بالرزق الحلال. لقد أفاق المؤمن من نوم الليل وانطلق يذرع الأرض إلى أنبل الغايات وأشرفها، وهذا الوطن وضاح الجبين باسم الثغر يضم بين جناحيه شعبه الوفي ويدعو بلسان الصدق والبركة: رب احفظ قائدنا ورائدنا وفارسنا الهاشمي، رب وفقه وسدد خطاه، رب أنله مبتغاه، واجعل وطنه وشعبه صنوين مجتمعين على المحبة والوفاء. فالأردن حبه في القلب والضمير، وصورته في الخيال والخاطر، وسيرته العطرة في الماضي والحاضر، تاريخ مزدان بالشرف والخير والبركة، وسفر يحمل إنجازات الهواشم ومكرماتهم. اللهم يا خالق الأكوان، احفظ الأردن وشعبه ليعمر الوطن وتطيب الخيرات وتسيل النعمة في سهولنا وجبالنا وروابينا. فالسعادة من بركاتك وخيراتك يا أرحم الراحمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

وإني أشهدك وأنت خير الشاهدين، وأشهد ملائكتك المقربين، وأشهد خلائقك أجمعين في السماوات والأراضين أني أقر إقرار صدق وحق ويقين أنك أنت الله وحدك رب العالمين، وأني أقر إقرار صدق وحق ويقين أن محمداً عبدك ورسولك الصادق الوعد الأمين، وأنك بعثته بالهدى ودين الحق المبين، وجعلته مبشراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجاً منيراً. فاقبل اللهم شهادتي وثبت عليها عقيدتي وعزيمتي واختم بها حياتي عند موتتي.

اللهم إني أسألك وكلي خضوع لجلالك وبهائك، وأتوجه إليك بكل خشوع لعظمتك وسلطانك، داعيا إياك بأحب وأعظم أسمائك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق وأهداها وأكرم العباد وأتقاها وفيض الرحمة وسقياها وشمس المعرفة وضحاها وغيث المكارم ونداها. اللهم إنك تعلم أن هذا النبي المصطفى حبيب قلوبنا وهواها، وأنه غاية أشواقنا ومناها، ونداء أرواحنا ومبتغاها، فصل عليه يا ربنا أجمل صلوات وأبهاها، وسلم عليه أزكى تسليمات وأوفاها، وبارك عليه وعلى آله أتم بركات وأنماها. واجعل اللهم صلاتنا عليه بفضل قبولك لها ساطعة الأنوار، ظاهرة المدد والآثار، ولها في حياتنا خير مدرار.

أنا محمد النبي المصطفى المجتبى زين الأخيار وصفوة الأبرار ونور الأنوار. اللهم صل عليه وعلى آله ما توالى ليل ونهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيبك وصل عليه خليلك وصل عليه رسولك. اللهم نور قلوبنا باتباع هداياته وأمتع أرواحنا بذكر شمائله وطيب ذكرياته وانفعنا بكل ما يتقرب به إليك من التعلق بذاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وارزقنا ببركة الصلاة عليه شوقا يحفزنا إلى أن نأتسي بمكارمه صلى الله عليه وسلم ويلهمنا كيف نتعرفها ونتألف وكيف نسعد بحبه ونتشرف وكيف نتشفع به لديك ونتزلف. اللهم إني أدعوك أن تعلمني كيف أتقرب إلى حبك وحب نبيك وأتودد وأتلطف وكيف أتطهر ظاهرا وباطنا وأتورع وأتعفف حتى أعبدك حق العبادة فلا أضل أبدا ولا أتخلف.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: المعاصي والذنوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%.

0: تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها. شغل شفات امهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: للمطبخ عغد التمينة لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794531740.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
7: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 0790701. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
9: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 72، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. أيها الإخوة الكرام، ما من آية في القرآن الكريم يحتاجها المسلمون اليوم كهذه الآية. بادئ ذي بدء: إن الذين آمنوا

الإيمان مرتبة، مرتبة علمية أخلاقية جمالية، ذلك لأن المؤمن عرف الحقيقة العظمى، عرف الله جل جلاله، عرفه خالقاً ومربياً ومسيراً، عرفه موجوداً وواحداً وكاملاً، عرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. معرفة الله أصل الدين، أصل الدين معرفته، إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلذلك كلمة إن الذين آمنوا، يعني هذا الإنسان عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف منهج الله في الأرض، عرف أن الدنيا ممر وليست مقراً، عرف أن الدنيا دار عمل وليست دار أمل، عرف أن الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، عرف أن الدنيا زائلة وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الدنيا سبب دخول الجنة. حينما يدخل المؤمنون الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني جئنا إلى الدنيا وتعرفنا إلى ربنا وعبدنا ربنا وتقربنا إليه بالعمل الصالح، فكان هذا العمل بشقيه الاعتقادي والسلوكي سبب دخول الجنة. فكلمة يا أيها الذين آمنوا أو إن الذين آمنوا، يعني للتقريب والفرق من الأرض إلى السماء، للتقريب. الآن بالمجتمعات المدنية إذا قلت دكتور، يعني بالحد الأدنى يحمل ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، بالحد الأدنى. يعني كلمة يا أيها الذين آمنوا، أنت قد عرفت الله خالقاً مربياً مسيراً موجوداً واحداً كاملاً، عرفت أسماءه الحسنى، عرفت صفاته الفضلى، عرفت أن الدنيا مزرعة الآخرة، أن الدنيا ممر وليست مقر. إن الذين آمنوا، السؤال، كل إنسان يتوهم أنه مؤمن، نسأله متى آمنت؟ متى تفكرت في خلق السماوات والأرض؟ متى قرأت القرآن؟ متى فهمته؟ فهمت تفسيره؟ متى قرأت السنة؟ متى اطلعت عليها؟ فهمت فحواها؟ متى درست أحكام الفقه؟ متى عرفت تاريخ الإسلام؟ تاريخ الصحابة الكرام؟ متى؟ كل إنسان ما بذل ولا جهد ولا تجسم حضور درس ولا تجسم قراءة كتاب ولا متابعة موضوع علمي يقول لك أنا مؤمن وإيماني أقوى من إيمانك، وأنا إيماني بقلبي، وهو غارق بالمعاصي والآثام. ادعاء الإيمان سهل، لكن سبحانك يا رب، ما بيقدر إنسان يقول أنا طبيب، ولو قال طبيب ووضع لوحة على باب داره يعاقب أشد العقاب. الطب يحتاج إلى شروط، يعني طبيب يعني معه ابتدائي إعدادي ثانوي، دخل كلية الطب، درس علوم عامة، درس علم التشريح، علم الفيزيولوجيا، علم الأمراض، علم الأدوية، بعد دراسة 7 سنوات يعطى إجازة في الطب، لا تقدم ولا تؤخر، بيعمل دبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه من بلده، معه دكتوراه بالطب، لا تقدم ولا تؤخر. إذا ما ذهب لبلد بعيد
وجاء

بالبرد لا يستطيع أن يكتسب من حرفته. قال لك أنا طبيب، كلمة طبيب للتقريب، كل هالشهادات، طبيب معي بورد، يعني درس ببلاد بعيدة ودرس 7 سنوات فوق 33، بيجي ب40 لحتى يقول أنا معي بورد بده 40 سنة. هيك هذا الواقع. كلمة مؤمن أكبر بكثير. مؤمن يعني عرف الله، عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف لماذا هو في الدنيا، عرف ما يصلح له في الدنيا. لذلك قال تعالى إن الذين آمنوا. هلأ أنت آمنت، أي إيمان ما بترافقه حركة لا قيمة له. واحد على وشك أن يموت عطشاً، قال له واحد في هذا المكان نبع ماء، ما تحرك ولا توجه إليه ولا شرب منه ومات. هذا يموت مع حسرة، لأنه عرف وانحرف، عرف وما طبق. لذلك قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عرفوا وانحرفوا. وأي مسلم يعرف سر وجوده وغاية وجوده ويعرف الآخرة ولا يتحرك، والله لا من باب التشاؤم ولكن من باب الحقائق المرة. ترى الناس يتوهمون أنهم مؤمنون بالآخرة، ولو آمنوا بالآخرة ما اغتصبوا بيتاً ولا أكلوا درهماً حراماً ولا اعتدوا على الآخرين، لا على أموالهم ولا على أعراضهم. تجد في قصر العدل 700,000 دعوة، عدوان. هؤلاء الذين يتقاضون في قصر العدل يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، فكيف أكل بعضهم أموال بعض؟ إذاً الإيمان بالآخرة الشكلي اللفظي لا قيمة له إطلاقاً. يعني أيام تأتيك رسالة من دائرة البريد، تعال استلم رسالة مسجلة غداً الساعة 10، لا تتحرك فيك شعرة، وقد تذهب وقد لا تذهب. تأتي رسالة من جهة قوية، تعال غداً الساعة 10، ما بتنام ولا دقيقة، والله ما لي حاكي شيء مثلاً. بتعرف من هو الثاني؟ ماذا يملك الثاني من سلطة عليك؟ قد تدخل ولا تخرج. لو عرفنا ربنا كما يعرف بعضنا بعضاً لحلت مشكلاتنا. إله ولا يغتب بعضكم بعضاً، سهرة كل غيبة كلها. إله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك أنا أقول دائماً أيها الإخوة، إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمره، وهذا حال المسلمين اليوم. إن الذين آمنوا، متى آمنت؟ أي درس حضرته؟ أي تفسير قرأته؟ أي كتاب حديث اقتنيته؟ أي مجلس علم داومت عليه؟ أي في إنسان بيقدر يقول أنا معي شهادة ثانوية وما انتسب لأي مدرسة؟ بيقدر يقولها؟ هي النظام المدني. بيقدر يقول أنا معي ليسانس وما دخل جامعة؟ بيفكوا رقبته طبعاً. أما إيمان

يعني كلأ مشاع، كل يدعي وصلا بليلى. أيها الإخوة، إذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا، يعني عرفوا الله، عرفوه خالقا مربيا مسيرا، عرفوه واحدا وكاملا، عرفوا أسماءه الحسنى، يعني مطالعة أسماء الله الحسنى صوتا أو نصا جزء من إيمانك، عرفوا صفاته الفضلى، عرفوا الدار الآخرة. يعني أنت لو سافرت لبلد مجاور في أثناء الذهاب وجدت تفتيش غير معقول، يعني لا يمكن إلا أن يفتشوا كل شيء معك، سافرت إلى هناك والعودة ثاني يوم، هل تشتري حاجة رأيت بعينك كيف تحاسب؟ مستحيل، مستحيل. لو تعاملت مع الله كما تتعامل مع الأقوياء في الدنيا، مع الأقوياء تستقيم على أمر الله. لذلك قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دقيق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما توقن أن علمه يطولك، يعلم خائنة الأعين، يعني مثل دقيق جدا، طبيب مسلم يفحص امرأة، سمح الشرع له أن ينظر من جسمها إلى موضع المرض، فاخترس نظرة إلى مكان آخر، هل في الأرض كلها جهة بإمكانها أن تضبطه بهذه المخالفة؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه يطولك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمه يطولك وقدرته تطولك. لو أن إنساناً قوياً علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. اسأل إخواننا التجار المستوردين بالذات، حينما تستورد بضاعة تذهب نسخة من إجازة الاستيراد إلى المالية، فإذا أغفلت هذه البضاعة في حساباتك أهدرت كل حساباتك. أنا ما بتصور تاجر بالأرض بيخفي عن المالية صفقة. لماذا؟ لأن المالية تعلم من خلال النظام، نظام الاستيراد. فأنت مع إنسان تنضبط ومع خالق الأكوان لا تنضبط. إن الذين آمنوا، مؤمن يعني مستقيم. لذلك اسمحوا لي بهذا المثل، دائرة كبيرة، كل من قال هناك إله لهذا الكون ضمن الدائرة وقد يرتكب الكبائر، لكن هذا الإيمان كإيمان إبليس لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع. قال ربي فبعزتك، إبليس قال خلقتني من نار، آمن به خالقا، ربي فبعزتك آمن به ربا وعزيزا، أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالآخرة، ومع ذلك هو إبليس. فالإيمان الذي لا يترجم إلى سلوك، لا يترجم إلى التزام، لا يترجم إلى مواقف، لا يترجم إلى حركة باتجاه الخير، لا يترجم إلى أن يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، لا قيمة له إطلاقاً. لا تقول الحمد لله على الإيمان، أنه إيمان؟ ما لك مطبق شيء.

شيئاً الإسلام. صدق ولا أبالغ، وهي حقيقة مرة، وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا تستطيع أن تقطف ثماره إطلاقاً. لذلك هذه الدائرة الكبيرة، كل من قال

صار بالدائرة الثانية. هلا في واحد خارج الدائرة الكبيرة الملحد، وفي إنسان ضمن الدائرة الكبيرة من قال الله موجود لكن ما أطاعه، وفي إنسان ضمن الدائرة الداخلية، هذا الذي آمن بالله واستقام على أمره. ولعل مركز هذه الدائرة الأنبياء هؤلاء المعصومون، يعني في دائرة، في أشخاص خارج الدائرة، داخل الدائرة الكبيرة، داخل الصغيرة، في المركز، في المركز النبوات. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وهاجروا، هاجروا تعني الحركة، مطلق الحركة، يعني يكتسب رزقاً من حرفة لا ترضي الله، لا بد من بحث عن حرفة أخرى، حركة، يقيم في مكان لا يستطيع أن يطيع الله فيه، فتركوا لمكان يطيع الله فيه. افهم هنا الهجرة الحركة، تحرك، يعني انتقل من مكان إلى مكان، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة مؤمنين، من مكان يصعب أن يطيع الله فيه إلى مكان يستطيع أن يطيع الله فيه. إن الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة هنا الحركة التي تجسد الإيمان، وجاهدوا، الجهاد هنا بذل الجهد، لأن الشرع سمي بالتكاليف، والتكاليف تعني أن الأخذ بها يحتاج إلى كلفة، إلى جهد، يعني سهل إطلاق البصر لكن غض البصر يحتاج إلى جهد، سهل أن تبقى نائماً حتى الساعة العاشرة لكن الاستيقاظ على صلاة الفجر يحتاج إلى جهد، سهل أن تتحدث عن كل شيء، غيبة، نميمة، بهتان، كذب، سخرية، استخفاف، مزاح رخيص، سهل، أما ضبط اللسان يحتاج إلى جهد، فضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن، في أشياء لا ترضي الله، ضبط اليد، ضبط الحركة في مكان لا يرضي الله، فمعنى جاهدوا يعني أوقعوا حركتهم وفق منهج الله، هذا الجهاد. الله عز وجل أودع فينا الشهوات، يعني بالشهوات ممكن تتحرك 180 درجة لكن مسموح لك 100 درجة، فهو الجهاد أن توقع حركتك نحو المرأة ضمن 100 درجة، في زواج، في محارم، علاقة المؤمن بالمرأة علاقة زواج أو محارم، بس ما في بالإسلام خليلة إطلاقا، ولا في عشيقة، ولا في صديقة حميمة، ما في، في حيز مسموح به وحيز محرم، بكسب المال، الهبة، التجارة، الإرث، بس ما في بالإسلام سرقة، ولا في نهب، ولا في غش، ولا في تدليس، فحركتك في العلاقة بالمرأة مضبوطة بالشرع، وحركتك في علاقتك بكسب المال مضبوطة بالشرع، هذا معنى جاهدوا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، إخواننا الكرام، إن الذين آمنوا وهاجروا بالمعنى الواسع، عبادة الله في الهرج هجرة إليه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صديق منحرف تركه من الهجرة، عمل لا يرضي الله تركه من الهجرة، علاقة لا ترضي الله تركها من الهجرة، بلد لا يرضي الله تركه من الهجرة، مطلق الحركة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، في جهد، في إرادة قوية، في تجشم مصاعب، إن عمل

عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. وجاهدوا بأموالهم، بذل ماله في سبيل الله، بذل ماله ليتعلم، بذل ماله ليتقرب إلى الله. حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وفي الجهاد وأنفسهم، جاهد بماله وبنفسه. في كل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالجهاد قدم الله جهاد المال على جهاد النفس، لأن بذل المال أهون. الله بدأ بالأهون، بذل المال أهون من بذل النفس، إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله بدأ بالأهم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم. طبعاً أنفق من ماله الزكاة، أنفق من ماله الصدقة، أنفق من ماله مبلغ لإنشاء ميتم، لإنشاء مستوصف، لإنشاء مستشفى، لإنشاء معهد شرعي، لإنشاء جمعية خيرية، لإطعام الأيتام، لإطعام الفقراء. يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق. سمعت عن إنسان يريد أن يفعل شيئاً له قيمة، قال لي في بلد، هو إفريقي، هو بنيجيريا 190 مليون مسلم، فقراء جداً، ماذا يفعلون؟ يرسلون أولادهم للتسول. فهو فكرته يعطي الأب عوض دولار مجموع التسول 5 دولارات، أعطينا ابنك نعلمه، نعلمه الدين، نعلمه حرفة، نعلمه شهادة، سوي مهندس طبيب، هذا عمل عظيم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، أي محسن فكر بطالب متفوق يعني ينفق عليه ليأخذ أعلى شهادة بيكون خدم الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء. أي محسن فكر بإرسال طلاب إلى جامعات عريقة في العالم ليأتوا باختصاصات مفيدة جداً للأمة، هذا قدم صدقة جارية، وهذا أنا أراه الآن من أعلى مستويات الإحسان. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني في حقيقة مرة سأقولها لكم: تم قتل بالعراق 3800 عالم. أي عالم، مسلم، غير مسلم، سني، شيعي، مسيحي، يجب أن يبقى هذا الشعب قطيع. من يقود الأمة؟ العلماء. فالأمة بعلمائها، لا أقصد علماء الدين فقط، لا، علماء، خبراء اقتصاد، خبراء حقوق، خبراء بالتجارة، خبراء بالصناعة، الأمة بعلمائها. العالم الغربي سبب تفوقه الكم الكبير من العلماء، والعالم المتخلف سبب تخلفه الكم القليل من العلماء. وحينما يعني كنت في الجزائر، فرنسا حينما دخلت إلى الجزائر نسب المتعلمين تقترب من 70%، فلما خرجت 10% المتعلمون. فدائماً الدول التي تستعمر هي تناهض العلم. فأنا أقول من أعظم الأعمال الآن طالب متفوق في عنده ملامح تفوق، هذا أن تنفق عليه لينال دكتوراه باختصاص. كنت مرة في جائزة قرآن كريم في بلد خليجي، اقترحت على المسؤولين
عم نعطي الطالب مليون ليرة الحافل.

لا، نعطيه منحة دكتوراه. كل إنسان حفظ كتاب الله صار عالم، أي إنسان حفظ كتاب الله ينال منحة دكتوراه حتى نهاية الدراسة، هذا عطاء. أما المليون أبوه أخذهم منه راحوا. فيا أخوان، موضوع العمل الصالح الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. والله في أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. يعني مرة التقيت بأخ توفي رحمه الله، قال لي أنا بتلاقي فتاة مثلاً صالحة جداً، تقية، حافظة كتاب الله، ما أتيح لها أن تتزوج؟ قال لي هؤلاء الفتيات الصالحات خطر في باله مشروع يعمر بناية صغيرة، وكل بنت يعني حافظة كتاب الله يكتب لها بيت، صار في عرض خاص، يعني مرغوبة بنت مع بيت، مرغوبة كثير. فعلاً فعلها وكلهم تزوجوا. أنواع العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. لذلك تقرب إلى الله بعمل صالح. أنا علقت تعليق من يومين، بتلاقي أخ بهالجامعة له بالدروس 35 سنة، ما قدم شيء، ما تحرك حركة، ما تكلم كلمة. أنا ما بريد هيك. إنسان بيتعلم بعدين بيعلم، بيتلقى بعدين بيلقي، بينخدم بعدين بيخدم. معقول إنسان ما له عمل بس حضور الدروس؟ والله من دون عمل لا تقدم ولا تؤخر. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا، أيام بيجي طالب علم من بلد فقير يعيش حياة صعبة جدا، والله في أسر بالشام أنا أثني عليها، تحتوي، تعطيه غرفة مفروشة، في ناس بتهافتوا على الإنفاق على طلاب العلم، هذا طالب علم. هذا الذي آوى طلاب العلم ونصرهم، أكرمهم، أطعمهم. يعني مرة دعاني أحد طلاب العلم الأفارقة إلى بيته، الوقت شتاء والبرد قارس، ما في عنده مدفأة، ما في عنده سجادة، وما في بيت بالشام ما في عنده حاجات ليس بحاجة إليها، منزعج من وجوده. فكر إذا عندك حاجات لا تستخدمها، في طلاب علم يعني أيام سرير، سجادة، مدفأة، يعني ديوان، شيء ثمين جداً. تحرك حركة، قدم شيء، قدم حاجة، قدم قطعة أساس، قدم مبلغ من المال، قدم محاضرة، قدم كتاب، قدم دعوة، قدم إكرام، قدم مال. من دون عمل الإيمان وحده لا تخطف ثماره من دون عمل. الآية واضحة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا، يعني أحياناً مثلاً بيجي أخ من حلب مثلاً، في أخ بدعي على العشاء، والله عمل عظيم، تلاقي حاله محبوب، جاي من حلب 360 كيلومتر يسمع درس الجمعة، روح على الأوتيل تعشى بالأوتيل، لا، خذه على البيت عشي، بيطمئن، بحس إنه في علاقة أخوة كبيرة جداً. هي معنى والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. العلاقة بين المؤمنين هي أمتن علاقة في المجتمع البشري، أولئك بعضهم أولياء بعض، أنت وليه، تنصحه، ترشده، تدعوه، تكرمه، تعينه، وهو ينصحك ويرشدك ويكرمك ويعينك. هذا معنى بعضهم أولياء بعض. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون
بعضهم لبعض

0: غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هلأ في حالة ثانية، مآمن لكن ما بيتحرك ولا بيقدم ولا بيأخر ولا بيدفع ولا بيلقي كلمة ولا بيأمر بالمعروف، لكن الناس ما بينخدموا. هي آية لما حديثة هذا كلام الشيطان. سلامتك يا راسي، والله في مصطلحات جاءتنا من العصور الوسطى، والله هي الكفر بعينه. امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، مين قال لك الكلام؟ أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. يا أخي ساهم بتزويج فتاة، فتاة مؤمنة طاهرة حافظة كتاب الله، لك عاونها، دل عليها، ما دخله حتى ما يجي وجع راس. يجيك وجع راس شو عليه؟ بالمناسبة أيام الله هيك بيمكنني نزوج شاب مع شابة، بيغيبك خمس سنوات ولا كلمة، بيتخانى معها بيجي لعندك، لك يا أخي لما كنت مسرور منها ليش ما أجي شكرتني؟ لما بيتخانق معها بيجي لعندك. فأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. ما لك عمل صالح؟ شوف، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما له مستعد يتحرك، هيك أريح بيقول لك. بتكلفه بعمل بينسحب بانتظام، بتكلفه بمهمة بيعتذر منها، تطلب منه يجي على الدرس بيجي، هي شغلة ما بتكلفه شيء. نعم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني حجمك عند الله بحجم التزامك، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم بذلك وتضحيتك، هذا الحجم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أخواننا الكرام، في مفاجأة كبيرة جدا وقد لا ننتبه إليها. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بيتعاونوا، بيعقدوا مؤتمرات، بيبذلوا جهود جبارة ليكيدوا للمسلمين، والطرف الآخر يتعاونون. التعاون إما أن يكون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الطرف الآخر يتعاون على الإثم والعدوان، يعني يعتدي، يقصف أو يفسد بالأفلام. كلام دقيق، ولا تعاونوا على الإثم، الإثم انحراف أخلاقي، والعدوان إيذاء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أخواننا الكرام، هذه الآية كما بدأت بها من أخطر آيات القرآن الكريم، ولا أتصور أن آية المسلمون في أشد الحاجة إليها كهذه الآية، لكن فيها عقدة وفيها حل. هذا في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا

0: برنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.
7: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هومس.

0: سنتر، فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم، وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
6: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
5: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-81. مجموعة ارماس التوحيد، طريقك لحج مبرور. وين هالغيبة يا رجل؟
7: والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش.

0: وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الزوج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

داود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن

العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
6: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
5: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور. وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، والتي نستضيف فيها سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم
1: سيدي. حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل مستمع ومستمعة إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعين الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل سؤالين عن خطبة الجمعة لو سمحت.
0: نعم، السؤال الأول،
2: أنه يعني خلال الخطبة الإمام يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنا بقدر وأنا كمستمعة يعني في المسجد،
0: نعم،
2: يعني أحكي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما بصير أحكي خلال الخطبة، ولا لازم ولا أحكي؟
0: طيب، السؤال الثاني،

0: ثانية دقيقة راح عن بالي.
1: نعم.
0: طب ممكن تجاوبني على الأول عبين أتذكر الثاني.
1: طيب، تعوذ من الشيطان الرجيم. نعم، ما ذكرت السؤال. طيب احكي لنا مرة ثانية إذا سمحت يا أختي الكريمة.
0: شكرا.
1: شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيكم ألف عافية
1: الله
2: على
1: يعافيك.
2: برنامجكم الرائع وعلى إذاعتكم الفاضلة.
1: الله يكرمك يا أختي، تفضل.
2: أخي الكريم، أنا بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول، والدتي ست كبيرة في السن، عمرها 84 سنة.
1: نعم.
2: الآن هي أثناء الصلاة بتصلي عادي، لكن بتحكي لي أنه أنا بسلم نهاية الصلاة، بسلم بس بنسى أني أنا سلمت أو ما سلمت، وبرجع بكمل الفروض الثانية. يعني صلت الفرض، سلمت أو ما سلمت ما بتعرف، نسيت، وبترجع بتكمل السنة، بترجع بتكمل الوتر أو بتصلي أي فرض آخر. فشو حكمها هاي الشغلة، أو إيش تعمل بالضبط؟
3: هذا بشكل متكرر لها كثيرا ولا مرات؟ مرات. لا
2: متكرر.
3: وبتنسى يعني بتنسى في غير الصلاة ولا بس فقط في الصلاة؟
2: لا، بحياتها كلها يعني.
3: يعني كل حياتها بتنسى، صارت تنسى.
2: أيوة
3: فيها.
2: أيوة.
3: تمام تمام.
2: عندها شغلة النسيان يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
1: نعم.
2: دعاء الاستفتاح. هلا أنا بكل صلاة لازم أذكره. يعني مثلا أنا هلا صليت صلاة العشاء، ذكرت دعاء الاستفتاح، بعدها صليت السنة، أذكر كمان دعاء الاستفتاح، بعدها صليت الشفع والوتر، وبعدها الوتر. في كل صلاة لازم أقرأ دعاء الاستفتاح؟
1: لا.
2: أو مثلا بالتراويح كل ركعتين لازم أقرأ دعاء الاستفتاح ولا لا؟
1: طيب، تسمع الإجابة
2: يعني
1: إن شاء الله.
2: بتمنى الإجابة على هذا.
1: طيب شكرا، إن شاء الله نجيبك طبعا. شكرا لاتصالك. سيجيب سماحة المفتي إن شاء الله، مفتي المملكة، على هذه الأسئلة. شكرا لاتصالك أختي الكريمة. ونأخذ اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم ويمسيكم بالخيرات، أنت ودكتور المفتي الله يجزي الخير.
1: الله يبارك فيك أخي.
4: حقيقة عندي سؤال، الله يكرمك.
1: نعم.
4: فيك فحص الألتراساوند والصورة الناتجة عنه اللي هو بفحص الجنين في بطن أمه، هل يجوز للرجال غير المحارم للمرأة رؤية هذا الصورة أو رؤية الفيديو الناتج من عند الطبيبة؟ وجزاكم الله خيرا.
1: نعم، صورة الألتراساوند هل يجوز رؤيتها؟
4: نعم، من الرجال غير المحارم.
1: من الرجال غير المحارم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الله يعافيك.
5: فضيلتك، بس عندي سؤال سريع. تمام.
1: نعم.
5: سؤال، في شاب بده يعمل عملية لتجميل الأنف لسبب صحي، ألا وهو أنه في قواعد الأنف مش قاعدين محلهم، فبدهم يحطوهم محلهم، مش غاية تجميلية غاية علاجية. تمام. فبدي أعرف هل هذا من حرام؟
1: تجميلية ولا علاجية؟
5: هي يعني حسب استشارة الدكتور، كان أنه علاجية وتجميلية، لكن هو غايته علاجية وليس تجميلية لأنه متأثر نفسيا.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله أخي الكريم. اتصال أخير في هذه المجموعة إن شاء الله. ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: الله يجزيك الخير شيخ، نحب نذكر بالصلاة.
1: وإياكم يا رب، تفضل.
6: شيخ، بدي أستفسر بس، الشخص بيعاني من وسواس في الصلاة بقراءة الفاتحة، يعني بتستصعب قراءة الفاتحة خصوصا بالجماعة وكذا. سؤال واحد. السؤال الثاني شيخ، كيف الإنسان يعرف أنه يعني ماشي الدين مش منافق؟ ما يكون يصلي وكذا ما يكون منافق، يعني يشعر أنه في نفاق أو كذا، ما يكون رياء، هل هذا من الوسواس برضه؟ الله يجزيك الخير شيخ.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، سؤال الأخت، السؤال الأول تقول، هل نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين.

0: ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسن عندما يذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي هذا يصلى على النبي حتى ولو ذكر في أثناء الصلاة، يعني حتى لو تلا الإمام آية فيها ذكر اسم النبي الشريف عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فإننا نصلي عليه في أثناء الصلاة، فمن باب أولى أن يصلى عليه أثناء خطبة الجمعة. هذا مستثنى من الحديث اللغو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا ليس من اللغو، لأنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، فعندئذ من قلة الأدب ومن سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصلى عليه، وهذا حقيقة من بخل، من البخل بالنبي عليه الصلاة، من البخل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة أو في أثناء أي شيء، خطبة، درس، في أي وقت يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يسن أن يصلى ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: نعم. الأخت تسأل سماحتك، تقول والدتها عمرها 48 سنة وتنسى في الصلاة، تنسى أنها سلمت في السلام، سلام يعني الخروج من الصلاة، وهذا يحدث بشكل متكرر، وتنسى في أشياء أخرى أيضا، فماذا يعني عليها في هذه الحالة؟
0: يعني أولا نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليها بشفاء عاجل. مثل هذه حقيقة، حينما يصل الإنسان إلى أرذى العمر، هي 84 سنة أظن تكلمت، إذا وصل الإنسان إلى أرذى العمر وصار عنده النسيان الكثير، وربما صار ينسى في حياته كثيرا، وينسى الأشياء الحاضرة والمستقبلة، وينسى أشياء في الماضي، وينسى أنه صلى ولم يصلي، هذا عندئذ لا يكون مكلفا، هذا يكون سقط عنه التكليف. وبالتالي هي تصلي، ولا ينبغي أن نظلنا إيش، أن ظلها تعيد الصلاة لأنه سلمت أو ما سلمت، من قلها صلي ما استطعتي، وبالتالي لما الوقت اللي بتكون فيه متذكر أنها سلمت حصلت الصلاة والله تعالى، الوقت اللي بتنسى فيه بنقولها هي صلت في النهاية، صلت، فلا نشق عليها ولا نكلفها ما لا تطيق، ولا نكلفها بشيء لم يكلفها الله تبارك وتعالى به، لأنه هذه في الأغلب إذا وصلت هذه المرحلة تكون قد سقطت عنها وجوب الصلاة، فما استطاعت أن تصليه ذاكرة تصليه، ولا ينبغي عليها أن تعيد، إن ظلها تعيد الصلوات كل مرة نقول نسيت ما نسيت، لا، هي تعتبر دائما في كل حالة أنها لم تنسى،
1: لم تنسى،
0: تعتبر أنها لم تنسى.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم. سماحتك، فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، الأخت السائلة تقول: هل نقرأ دعاء الاستفتاح في كل صلاة؟ يعني بمعنى إذا كانت تصلي مثلا قيام الليل أو صلاة التراويح، يعني هل تقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعتين تصليهما أو في كل صلاة؟
0: هو دعاء الاستفتاح من اسمه الدعاء الذي تفتتح به الصلاة، فعند كل افتتاح صلاة يستحب، هو سنة وليس بواجب، يعني الأخت كانت تقول واجب، هو ليس واجب.
1: ليس واجب،
0: يعني لو ترك دعاء الاستفتاح كله فعندئذ لا يؤثر على صحة الصلاة، ولكن يكون قد فاتها ثواب الاستفتاح. أما السنة أن يستفتح به في بداية كل صلاة، كل صلاة نبدأها بتكبيرة إحرام، بعد كل تكبيرة إحرام يستحب استفتاح، غير تكبير التحرام لا يستحب، يعني مثلا في صلاة العشاء 4 ركعات استفتح في الركعة الأولى فقط، الثانية والثالثة والرابعة ما فيها استفتاح، لكن كلما نكبر لصلاة جديدة، كل تكبير لصلاة جديدة سواء كانت فريضة أو نافلة أو تراويح، مع كل تكبير إحرام، التراويح 20 ركعة، إذن عندي أنا 10 تكبيرات إحرام سيكون، مع كل تكبيرة إحرام بعد كل تكبيرة إحرام يستحب الاستفتاح. إذا هي تثاقلت أو كانت بتعجل فلو تركته لا يضر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولا ينقص من أجل الصلاة شيء، ولكن الذي ينقص ما هو، يفوت ثواب دعاء الاستفتاح.
1: نعم. فيما يتعلق سماحتك، الأخ يسأل: النساء الحوامل عادة ما يعني للتحقق من سلامة الجنين، في

0: يتم تصوير صور الألتراساوند للتحقق من صحة سلامة الجنين. يقول هذه الصورة بعد أن تخرج هل يجوز أو هل يحق أو عفوا هل يجوز للشخص من غير محارم هذه المرأة أن ينظر إلى هذه الصور؟
1: يعني هو في العادة أنه لا ينظر إليها غير الأطباء.
0: نعم.
1: والزوج والزوجة، وأحيانا يعني حتى معظم الناس ما بيخبوا الصورة هاي عن أقرب الناس إلهم، يدوب بس الزوج والزوجة بيشوفوها.
0: نعم.
1: عادة لا تعرض هذه الصور لأحد، لكن هي حقيقة هي الآن ليست صور جسد امرأة، هي صورة الطفل.
0: الطفل. نعم.
1: صورة الطفل موجود في البطن، هي صورة الطفل وليس صورة المرأة. صورة الطفل جائزة، هو الآن لا يرى شيئا من جسد المرأة. يعني في هذه الصورة لما تطلع تشوفها، نحن لا نرى شيئا من جسد المرأة ولا شيئا من بشرتها ولا شيئا من جسم، وإنما يرى هذا الطفل والأحشاء الداخلية للمرأة ولا يرى شيء من جسد
0: بشكل
1: المرأة.
0: غير
1: وليست واضحة حقيقية، ليست صورة حقيقية. نعم. وبالتالي يعني لا يأثم من رآها من غير الأجانب، لكن كما ذكرت لك هو حقيقة الناس عادة لا يعرضون هذه الصور لكل من هب ودب من الناس.
0: نعم. فيما يتعلق إذا سمحت لي سماحتك بعمليات التجميل، وهنا الأخ يسأل يقول يريد أن يعمل عملية لأنفه لغاية العلاج، قال بأنه قواعد الأنف عنده يعني فيها مشكلة، فيريد أن، وطبعا سيتم بعد أن يعمل هذه العملية وهي الغاية علاجية، سيتم يعني تكون يعني لها آثار تجميلية أيضا.
1: تمام.
0: فما الحكم هي؟
1: إحنا القاعدة عندنا في عمليات التجميل كلها، أي عملية يراد بها إعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي والخلقة الطبيعية التي خلق الله تعالى الناس عليها فهذه مباحة.
0: نعم.
1: أي شيء من الرجع شيء وضع طبيعي. الوضع الطبيعي، الخلقة الطبيعية، الله إذا أولا إذا كانت هناك تشوهات خلقية أو تشوهات بسبب أمراض أو تشوهات بسبب حرق، هذه يعاد إلى الطبيعة. العمليات التي تعاد
0: فيها ما فيها أشكال، سواء كان ذكر ولا أنثى،
1: للجميع.
0: نعم، للجميع.
1: الآن ربما يكون هناك بعض العيوب التي تكون زائدة عن الخلقة الطبيعية. إنسان أنفه كبير جدا مثلا.
0: نعم.
1: وهذا سبب له أذى نفسي، أو أنف طويل جدا زائد عن الحد المعتاد، أو أنف قصير جدا أقل من الحد المعتاد، فكانت العملية التجميلية التي يراد بها الإعادة إلى الوضع الطبيعي هذه لا بأس بها، حتى وإن كانت ليست علاجية لو كانت تجميلية. المحرم عندنا إيش هو؟ إنسان وضعه طبيعي، أنفه طبيعي، فمه طبيعي، شفته طبيعية، كل شيء طبيعي، بده يزيده في الجمال، هذا محرم، هذا المحرم. أما إنسان عنده مشكلة خلقية، تشوه خلقي، زيادة في الطول، زيادة في العرض، نقصان شفة أرنبية مثلا أو غير ذلك من العيوب، هذه إعادتها الوضع الطبيعي جائز ولا يعتبر من المحرمات. فبالتالي أخونا ما ذكره لا بأس أن يعيد الوضع الطبيعي، إنه هذا فيها ناحية إعادة الخلقة إلى الوضع الطبيعي التي يخلق، التي جرت عادة الله تعالى أن يخلق البشر عليها.
0: بارك الله فيكم. سمحتك الأخ يسأل عن مسألة الوسواس في أثناء الصلاة، وكثيرا حقيقة ما يرد هذا السؤال.
1: يعني أولا إحنا بنقول دائما وأبدا علاج الوسواس ترك مقتضى. يعني جاءني الوسواس قال لي والله أنت لم تقرأ الفاتحة كاملة، قل له لا أنا قرأتها كاملة لا تعيدها. جاء الوسواس وقال لي أنت تركت آية من الفاتحة، قل لا أنا قرأت الفاتحة كاملة. جاء الوسواس وقال أنت لم تخرج حرفا من، قل لا ترد عليه. العلاج الحقيقي للوساوس أن لا تمشي وراءها، إذا مشيت وراءها بتدمر حالك وبتدمر نفسيتك وبتدمر حياتك وبتؤدي ترك الصلاة، مثل ما قال أخونا، قال الآن صارت الصلاة عنده مشقة. يدك. وبالتالي العلاج الأولي أن لا تمشي وراء هذه الوساوس، فبالتالي لا تمشي وراءها. ما بنقول لك ابني على اليقين مثل ما نقول للإنسان الطبيعي العادي.
0: طبيعي. نعم.
1: أنت بقول لك لا، إجاك وسواس قرأت الفاتحة، قل نعم قرأتها. أنا نقصت آية، قل ما نقصت. أنا زدت حرف، ما زدت. دائما
0: هذا حال الوسواس. إلغي. إلغي. نعم.
1: إلغي الوسواس تماما. وإذا الأمر عنده بتكرر بشكل كبير وصار يقدم شقة، فلا بأس أن يعرض نفسه على أطباء مختصين. الآن هنالك علاج يعني ناجع، وقد رأينا عدد من الذين كان عندهم يعانوا من وساوس يعني بمراجعة الأطباء المختصين يعني انتهت مشكلتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية والسليم. إذا ما قدر يتخلص منها بنفسه لابد أن يستعين بالمختصين من الأطباء النفسيين.
0: نعم. سؤال الأخ، يعني السؤال الأخير في هذه المجموعة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، عن يقول: أنا أصلي، أو كيف أعرف أن صلاتي مقبولة؟ كيف أعرف أني لست منافقا في هذه الصلاة مثلا؟
1: هو هذا نفسه، هو هذا وسوس أيضا.
0: وسوس.
1: الأصل عدم النفاق، والأصل عدم الرياء. أنت لا منافق ولا مرائي، وصلاتك صحيحة. نحن لا ينبغي لشخص أن يتهم نفسه بالنفاق، ولا نتهم الآخرين بالنفاق كذلك، ولا يتهم نفسه بالرياء، ولا يتهم غيره بالرياء. والأصل أن الصلاة، أنك لست منافق ولست مرائي، فبالتالي وأن صلاتك صحيحة.
0: صحيحة.
1: لا تبحث في هذه المسائل، إذا بتضلك تبحث حتتعب حالك. لا تلزم نفسك النفاق، ولا تلزم نفسك الرياء، ولا تبحث في إني أنا صلاتي كانت منافق بها ولا مرائي. هذا ليس من شأنك، أنت صلي وأدي صلاتك وانتهى الموضوع.
0: نعم.
1: لا نفاق ولا رياء، لست منافقا ولست مرائيا،
0: لست مرائي.
1: وصلاتك بإذن الله تعالى صحيحة.
0: نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مرة أخرى، وأذكر بهاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202، وضيف هذه الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. نأخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: دكتور، في عقلي مش مستوعب شغلة، فياريت
0: تفضل
2: إياها.
0: نعم.
2: في الآية 69 من النساء، مش تفسير، بتقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هسه الترتيب واضح: النبيين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورا بعض. طيب، هسه السؤال، أنا سيدنا يوسف مع أنه نبي صلى الله عليه السلام، قال واجعلني وألحقني بالصالحين. طب هو نبي، اللي هو المرتبة الأولى، حط حاله في المرتبة الأخيرة، شو الحكمة من ذلك؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم.
2: جزاك الله خير يا شيخ،
0: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيك خير يا شيخ،
0: وإياكم إن شاء الله. تفضل.
3: أسأل سؤال أنا.
0: تفضل.
3: أنا عندي سيارة وبدي أبيعها، بس بدي أشتري سيارة تانية عن طريق البنك الإسلامي بهدف الادخار. هم
0: نعم.
3: بيحكوا انه هاي هي مرابحة، فهي حلال او حرام؟
0: بدك تشتريها عن طريق بنك اسلامي بهدف؟
3: يعني السيارة حاليا مش يعني ما عليها ولا اي قسط،
0: ما عليها قسط، بدك تبيعها وتدفعها وتشتري سيارة. نعم
3: نعم، اغلى ثمن، بهدف الادخار عن طريق البنك الاسلامي اللي هي المرابحة.
0: طيب، وين الاشكال يعني؟ عشان
3: بدي أعرف هو الشراء عن طريق البنك الإسلامي المرابحة هي حلال أم حرام؟
0: نعم، عن طريق مرابحة
3: هو حرام.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا،
0: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد عتوم.
0: حياك الله أخي محمد.
4: سيدي، بنسأل عن قراءة القرآن الفجر.
0: نعم.
4: ناس بيقولوا إنه الإمام هو اللي محسوبة قرايته، والناس الثانية لا، احنا بنقرا القران دائما على الفجر اللي الله بقدرنا عليه. شايف، بدنا نعرف هي هو المحسوب قرايتنا ولا قرايه الامام.
0: انت قصدك يعني
1: في الصلاه ولا خارج الصلاه؟
4: قبل الصلاه واثناء الصلاه لما يقرا الامام. شايف، بتلاقي يقرا سور طوال واحنا وراء طبيعي. اما احنا قبل ما نقيم الصلاه بنقرا مثلا سوره التبارك، سوره الرحمن، سوره الواقعه، سوره يعني الصور هاي يقولون من جهات، وبتدور بنقرا كمان.
1: تمام.
0: طيب، تسمع
4: سيدي الشيخ.
0: تفضل تفضل.
4: لانه عندي التلفون الراديو فيه
0: في مشكله،
4: نسمع الاجابه مباشره في مجال.
0: طيب. طب صلح الراديو عشان تسمعنا كامل
4: والله
0: الحلقه.
4: والله من امبارح لليوم انا بلكش فيه، ولا هو جاي مع قلبه الموجه تبعده شو صار له.
0: طيب
1: بنجاوبك يا سيدي.
0: طيب،
1: الآن قراءة الإمام، إذا كان الإمام يقرأ في أثناء الصلاة، فأنت السنة لك أن تستمع لقراءته وتثاب على ثواب الاستماع. فعند لا تقرأ مع الإمام إذا الإمام
4: قبله سيدي.
1: بس خلنا أنا حجاوبك على شغلتين، أو من حكيت سألت عدة أسئلة.
0: نعم.
1: إذا الإمام في أثناء الصلاة الإمام بقرأ، أنت لا تقرأ، استمع. في خارج الصلاة أنت مالك لكل واحد قراءته الخاصة، الإمام يقرأ لنفسه وأنت تقرأ.

0: اقرا لنفسك وجارك بيقرا لوحده، كل واحد بيقرا لوحده.
1: بعدك الله.
0: لا لا، ما في مجال انه والله قراءة واحد تسد عن الثاني، فقط انت
1: ايوه
0: مطلوب منك الاستماع لقراءة الامام في الصلاة. في خارج الصلاة كل واحد بيقرا لحاله، اذا والله وجد هنالك واحد يقرا بصوت جهوري ونحن اردنا ان نستمع لقراءته ايضا هنا يستحق

0: كل فجر باستمرار بقرأ يعني
1: الآن
0: قبل
1: في
0: الصلاة.
1: حدا بيقرأ قراءة جهرية في أثناء في قبل الصلاة؟
0: لا كل واحد لحاله.
1: طيب إذا شو دخلك فيهم؟ كل واحد بيقرأ لحاله.
2: بيقرأ لحاله نعم.
0: واللي بقرأ بالدار نفس الشيء.
1: واللي بقرأ بالدار نفس الشيء، إلا إذا أنت جمعت أولادك وعيتك قلتم تعالوا أنا بدي أقرأ وأنتم قعدوا استمعوا.
2: أجر
1: كل واحد إيش؟ كل واحد يقرأ لوحده.
2: نعم.
0: أيوة. لا سيما فيش غير راسي ورأس الحجي لحاله كلهم.
1: اقرأ طيب. اقرأ أنت، وإذا هي بتقدرش تقرأ خليها تستمع.
0: لا بتقرأ.
1: وإذا بتقدر تقرأ تقرأ. أما إنه إذا كانت هنالك قراءة جماعية بنقرأ اثنين مع بعض برضو جائز ما في مانع. المهم لكن أن يقرأ كل واحد بلسانه.
0: أيوة.
2: شكرا يا شيخ محمد، حياكم الله أخي محمد العتوم. نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: يعطيك العافية شيخ.
2: الله يعافيك
3: دكتور. أنا أسأل.
2: لا تفضل تفضل، حياك الله.
3: سمحتكم بعد إذنك في سؤال من شقين بعد إذنك.
2: لا تفضل.
3: عن سيدنا آدم الله مرضى عنه. سيدنا آدم عليه السلام لما نزل على كوكب الأرض ماذا وجد؟ هاي أول سؤال.
1: شو قصدك بماذا وجد؟
2: إيش يعني وجد؟ سؤال مفتوح عام.
3: ايش كان في على كوكب الارض من حياه من من من مخلوقات؟
1: طيب شو بدك شو بدك عرفت الان شو ماذا ستستفيد اذا عرفت ماذا وجد؟
3: الشق الثاني انه كون انه ربنا ذكر في القران وعلم ادم الاسماء كلها وسيدنا ادم في الجنه كانت عورته مستوره، فلما نزل على الارض هو سيدنا حواء المفروض انه هو مش بالصوره اللي احنا متهيئلنا اللي هو الجلد الحيوان والشغلات هاي يعني. فهل كان الإنسان فعليا بدائي بالصورة اللي هم مصورين لنا إياها؟
1: شو قصدك بالبدائي كمان؟ لحظة، أنت يعني بتحكي أشياء
2: أشياء بدائي يعني. هو
1: الإنسان هو الإنسان
3: اللي هي
1: نفس يعني الخلقة، نفس الخلقة اللي أنت عليها الآن هي نفس الخلقة يعني اللي خلق عليها سيدنا آدم.
2: يمكن قصدك الحضارة يعني. الحضارة موجودة، في حضارات كانت يعني.
3: هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، إحنا اللي مصور لنا إنه بني آدم بدائي يأكل اللحم بدون طبخ، اكتشفوا النار، اكتشفوا ال
2: مو سيدي يعني. الله يكرمك انت، يعني هاي الاشياء ممكن هي ممكن مفترضه، لكن اذا اذا اذا قرات القران الكريم وفي الاحاديث لن تجد هذا الكلام. فيعني هو شوف السؤال هذا النوع مثل هذا النوع مثل من الاسئله يعني بصراحه يعني ستكون الاجابه عليه تخمين.
1: ليس سؤالا فقهيا، فاحنا ينبني عليه امر شرعي. ليس سؤال شرعي. ماذا وجد؟ وجد الحيوانات الموجوده، وفي حيوانات انقرضت، وفي حيوانات موجودة سابقا، وجد الأطعمة، وجد الثمار، نفس اللي ما وجدناه ونحن كان سيدنا آدم واجد موجود عنده، لكن لا يترتب على هذا الأمر أي شرعي مسألة وفقه. شرعية.
2: نعم
3: نعم.
2: حياك الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: الله يجزيك الخير على البرنامج.
2: وإياكم إن شاء الله يا أختي، تفضلي.
4: شيخ أنا بدي أسأل، أنا في واحدة كانت تحكي عن صلاة الفجر، فمن ضمن الحكي صارت تحكي إنه أنا ما بقرأ سورة صغيرة بركعتين السنة، يجوز أو لا يجوز؟
2: في السنة؟
4: في السنة ما بتقرأ سورة صغيرة. نعم. بس الفاتحة يعني. وممكن نعم. طلب من شيخ أحمد حسنات.
2: تفضلي.
4: إنه بدعينا بالرزق وبالهداية.
1: الله يوسع عليكم في الرزق، أنت وجميع الإخوة المستمعين المستمعات. الله يهديك ويهدي جميع أبناء وبنات المسلمين وشابات وشباب المسلمين إن شاء الله تعالى. يمن عليكم وعلى بلدنا كامل بالهداية والرزق الواسع الحسن الطيب بإذن الله تعالى.
2: اللهم
4: يعني بتمنى يا شيخ أنه تدين صلاتك بالرزق يعني
1: إن شاء الله. ندعو لكم ولكافة المسلمين إن شاء الله بسعة الرزق والهداية.
2: الله يجزيك الخير يا شيخ.
4: نعم،
2: شكرا لاتصالك. الله يعافيك. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
5: أنا يعني مقبل أني أهاجر على دولة أوروبية، وأنا ملتزم بالصلاة لي 15 سنة.
2: نعم.
5: أكيد هناك فيش صلاة جمعة، فيش مساجد، يعني شو أعمل؟ شو نصيحتكم؟
2: متأكد أنه أنت المنطقة اللي رأي عليها ما فيها صلاة ولا فيها مساجد؟
5: أصدقائي سبقوني يعني وسألتهم، حكولي ما بعرف.
2: أقرب مسجد ممكن يكون يعني قديش ببعد؟
5: لا لا لا، ما في
2: نهائياً
5: يعني. بيجوز مثل إربد وخلينا نقول عقبة. المكان يعني رايحين نشتغل فيه ما فيهوش. سألت سبقوني وسألتهم عن الموضوع.
2: طيب دي. اعتبرها رحلة. طيب سيدي، إن شاء الله نجيب.
5: راح أظل هناك.
2: راح أظل هناك. نعم.
5: ثلاث سنين، خمس سنين.
2: طيب على بركة الله إن شاء الله نجيبك إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
2: شكرا لاتصالك. لكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سمعتك بالنسبة ل. السؤال في الأخ يسأل عن

0: الآية 69 من سورة النساء، ويقول في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآن يسأل يقول أنه سيدنا يوسف عليه السلام قال: وألحقني بالصالحين، فلماذا هو يعني حسب التقديم كما قال النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين؟
1: نعم، يعني أولا كل نبي فهو صديق وهو صالح.
0: هو صالح،
1: يعني أنت دعيت في النهاية،
0: نعم،
1: دعيت بالصديقية والصلاح، في النهاية كل نبي فهو صديق وهو صالح،
0: نعم،
1: لكن ليس كل صديق نبي وليس كل صالح صديق.
0: صديق،
1: إذا من جهة الأنبياء هم صديقون وهم صالحون، الصديق صالح.
0: نعم،
1: نعكس ما بي... لا
0: نعم.
1: الصديق ليس نبي لكن
0: نعم.
1: نبي صديق.
0: صديق
1: الصالح ليس صديق لكن الصديق إيش؟ الصديق
0: نعم.
1: صالح.
0: وجعلني
1: وبالتالي...
0: صديق النبي.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: وبالتالي لما خذ الآن كل نبي فهو من الصالحين،
0: ومن الصديق.
1: وبالتالي لما
0: نعم.
1: قال سيدنا يوسف هذا، المفسرين بيقولوا أراد سيدنا يوسف أن يقول وألحقني بالصالحين من آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم،
0: إبراهيم.
1: وهم كلهم آباؤه أنبياء، وبالتالي فكل نبي، كل نبي هو من الصالحين، وكل
0: نعم.
1: نبي كذلك من الصديقين، ولا عكس، لا نعكس، لا نقول كل صديق نبي
0: نبي.
1: ولا نقول كل صالح النبي. هذا
0: نعم.
1: واحد.
0: نعم.
1: اثنين، قالوا لو أراد سيدنا يوسف أن يقصد الصالحين ومعامة الصالحين من الناس وليس الأنبياء وليس آباؤه حسب ما ذكر المفسرون الأولون، فقالوا هذا يكون من باب هضم نفسه، يعني ما يمدح نفسه،
0: ما يمدح نفسه.
1: يقول ما ألحقني بالنبيين والصديقين، فرح على المرتبة الأقل على أساس أنه إيش، أنه يهضم من باب هضم نفسه، ولا يرى في نفسه تكبرا أو يرى في نفسه أنه أعلى شأنا من غيره. هذا من باب إيه؟ من باب هضم النفس، وهذا جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء بيقولوا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الأنبياء دائما يهضمون حق أنفسهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وأنه أفضل من سيدنا يونس، لأن سيدنا يونس كان في بطن الحوت وسيدنا محمد كان على في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. من هذا الباب هو يقال، لكن الذي أرجح والله أعلم أنه ألحقني بالصالحين من آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
0: الأخ يسأل سماحتك بالنسبة لشراء سيارة من بنك إسلامي، عفوا هو يريد أن يبيع سيارته ويشتري سيارة بثمن أعلى بقصد أنه يعني التوفير، يعني هذا المبلغ ثمن السيارة الأعلى، وأيضا من بنك إسلامي بطريقة المرابحة.
1: ما في مانع،
0: ما في مانع،
1: يعني طالما أنه اشترى مرابحة بشروط المرابحة الشرعية، وهي أن يكون البنك قد تملك السيارة تملكا حقيقيا ابتداء ثم باعها بيعا جديدا بسعر جديد مع متفق عليه ومع ربح متفق عليه وأقساط متفق عليها، ما عندنا مشكلة،
0: ما في مشكلة.
1: المهم أن تطبق المرابحة وفق شروطها وضوابطها الشرعية المعروفة لدى معظم الآن الشعب، صار يعرفون ضوابط المرابحة الشرعية.
0: المرابحة الشرعية، نعم. قراءة، نعم، هذا السؤال جاوبنا عليه الأخ محمد العتوم. طيب بالنسبة له أيضا سؤال، الأخ سأل عن سيدنا آدم عليه السلام، بالنسبة لسؤال، نعم، الأخت تقرأ أو لا تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم عندما تصلي سنة الفجر؟
1: نعم، الصلاة الركن الذي لا تصح الصلاة به سواء كانت فريضة أو نافلة هو قراءة الفاتحة. الفاتحة لابد منها في كل صلاة، سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة. الآن ما يقرأ بعد الفاتحة هذا ليس فرضا، لا في الفرض ولا في النافلة، يعني حتى لو أنها اكتفت في صلاة الفجر نفسها وليست في سنتها بالفاتحة فصلاتها صحيحة.
0: صحيح.
1: على الجهتين، الفاتحة هي الركن وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، ما بعد الفاتحة سنة سواء قرأته في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة، إذا تركته من غير قراءة صلاتها صحيحة ولا ينقص من أجرها شيء، ولكن يفوتها ثواب قراءة القرآن في هذا ثواب السنة فقط. وبالتالي المواظبة على قراءة السورة القصيرة أو شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة هو سنة يثاب فاعلها سواء فعلها في صلاة الفرض أو صلاة النافلة. حتى النوافل كلها يستحب أن يقرأ بعد السورة الفاتحة.

0: أن يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من القرآن الكريم.
1: القرآن
0: فهذه
1: الكريم.
0: سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يثاب فاعلها ولا يؤثر تركها على صحة الصلاة من حيث الصحة، ولكن ينقص الأجر والثواب.
1: نعم، سمعتك الأخ يسأل، يقول أريد أن أهاجر إلى يعني بلد ليس فيه مساجد ولا تقام فيه صلاة الجمعة، وأقرب مسجد فيه يعني صلاة الجمعة يعني حوالي 500 كيلو تقريبا كما يقول، وطبعا إقامته سنوات يعني كما يقول، فماذا يعني يصلي، كيف يصلي صلاة الجمعة وغيرها
0: والله
1: وغير
0: أولا
1: المسجد؟
0: يعني أنا دائما أبدا نقول إنه المسلم لا يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد أخرى إلا إذا كانت هنالك ضرورة مضطرة، خاصة السورة اللي ذكرها، بلاد لا يسمع فيها أذان، بلاد لا يستطيع أن يصلي فيها جماعة. إحنا بنقول له شو شو شو مديك على الهلم، يعني بكرة بس مش لن ستشتاق لسماع صوت
1: صوت
0: الأذان.
1: الأذان صحيح.
0: الأصل ابتداء إنه البلد اللي أنت بدك تروح لها، تروح لبلد تستطيع أن تقيم فيها شعائرك بطمأنينة
1: بطمأنينة.
0: وبراحة، من غير أن يشد عليك أحد.
1: نعم.
0: لكن إذا كان مضطر لعمل أو تجارة، فنقول له إذا لم يجد هنالك مسجد قريب يصلي فيه والبلد ليس فيها مساجد، لو اجتمع هو ومن معه من هالمسلمين يصلوا جماعة كل يوم في بيت واحد ما في مشكلة.
1: ما في مشكلة.
0: وإذا لم تعذر ما في إلا هو، يصلي هو ببيته مع مرته مع أولاده، إذا تعذر يصلي فرد. ما يعني صلاة الجماعة ليست فرضا، خاصة في بلاد إيش؟
1: نعم.
0: في بلاد غير المسلمين. يعني ليست فرض صلاة الجماعة في بلاد غير
1: غير
0: المسلمين، والجمعة
1: المسلمين.
0: كذلك طالما أنه لا يوجد هنالك مكان تقام فيه الجمعة، ما عليه جمعة، يصلي ظهر. يصلي ظهر إذا استطاعوا يجمعوا حالهم 40 واحد، يجمعوا حالهم يشتروا لهم في بيت معين يجتمعوا كل جمعة ويصلوا إذا أمكن، ومن غير حرج ولا مشقة.
1: نعم،
0: ربما
1: من
0: تكون
1: غير حرج.
0: البلد اللي هم فيها تمنع
1: تمنع
0: ذلك،
1: الاجتماع مثلا.
0: فآه فيؤذوا أنفسهم. لا، مش مطلوب منهم يؤذوا أنفسهم. ما في مساجد، مش مطلوب منك صلاة جماعة. ما في جمعة، مش مطلوب منك جمعة، صلي في بيتك. وإن استطعت أن تصلي جماعة مع زميل من زملائك، مع زوجتك، مع ابنك، فهذا بها ونعمت. إن لم تستطع صلي فرادة.
1: نعم، بارك الله فيكم. أذكر بهاتف البرنامج فتاوى على الهواء، وضيف الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. رقم الهاتف 06 47 47 201 و 06 47 47 202. ألو ألو،
2: ألو، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
1: وعليكم السلام، الله يعافيك.
2: أغلبك سؤالي، سمعت من أحد المؤثرين بيحكي في أمور الدين إنه كل حدا مريض أو كل حدا بموت فهو من سحر أو عين أو حسد.
1: كل
2: تمام،
1: شخص هيك قال يعني. طيب،
2: هيك قال يعني، ويعني كان بيحكي بشكل رسمي يعني إنه هاي المعلومة. فمدى صحة هذا الموضوع؟ يعني أنا يعني مش مقتنع كتير، بس إنه هو حكى هيك يعني
1: طيب.
2: بكل ثقة بالنفس يعني.
1: نعم، تسأل تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي
2: شكرا
1: الكريم.
2: شكرا لكم، يعطيكم
1: اتصال
2: العافية.
1: آخر. ألو ألو. طيب،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: إذا تكرمت أريد أن أسأل هذا السؤال.
1: تفضل
3: سيدي الكريم. سمعت أحد المفتين القدامى رحمه الله، وهو سماحة عز الدين الخطيب التميمي رحمه الله،
1: نعم،
3: يقول أننا إذا قرأنا القرآن الفاتحة ثم تلوت بعدها ما تيسر من القرآن مهما صغر أو كبر فإنه يسد عن قراءته غيرها. مثلا، وأذكر مثلا أعطاه، إذا قرأت الفاتحة مثلا في الركعة وتلوت بعدها مثلا قوله تعالى مدهامتان، قال كفى. هل هذا يجوز؟
1: طيب، تسمع الإجابة يعني حكم. لا، نحن أجبنا قبل قليل سيدي عن سما يعني عن حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، ولكن سنخصص هذا السؤال بشكل أكبر. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
4: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: والله بدنا نسأل سيدنا الشيخ عن الصلاة، بس بعد إذنك.
1: تفضل، شو بدك تسأل بالصلاة؟
4: هسه احنا سيدنا محمد صلى في الانبياء
1: عليه
4: في رحله
1: الصلاة.
4: اسراء،
1: نعم،
4: كل صلاه والصلاه فرضت علينا في رحله المعراج، هل كانت الصلاه مفروضه على الاقوام السابقه بنفس الكيفيه بنفس الهيئه هاي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك،
4: شكرا.
1: حياك الله. اتصال آخر. ألو ألو، نعم معنا اتصال.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: سيدي أنا في عندي سؤال.
1: تفضل.
4: أنا إنسان موظف، راتبي محول على بنك ربوي، تمام، وكنت ماخذ خلال الفترة الماضية قرض شخصي من هذا البنك لأسباب يعني قاهرة. هسه حاليا أنا بدي أخلص من الموضوع لأني حاسس بالذنب بصراحة كثير، مش عارف أنا
1: نعم.
4: فهل يجوز إنه أروح لبنك إسلامي وخليه يستحوذ على هذا القرض وصير أسيد البنك الإسلامي، ولا مجرد التوبة تكفي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: أعطيك العافية فيك.
1: الله يعافيك.
5: بقيت السؤال والله.
1: تفضل.
5: والله إحنا في المدرسة عندنا تغذية مدرسية. التغذية المدرسية هذه فيها بسكوت، فيها تمر، وفيها يعني تغذية. بيجي الكتاب الرسمي لا يجوز تناول أعضاء هيئة تدريسية من هذه البسكوت. صراحة سنة برات واحد بوكل مش يعني يأخذ حصة الطالب نسوة، أو إنه طبيعة العمل بتمد إيدك على هذه حبة البسكوت. هل هذا حلال أم حرام أو نوقف؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. شكرا. يعني بتكون ناسي مثلا ولا يعني ولا سهوا ولا أنت
5: يعني أنا الكتاب تفاجأت فيه أنه موجود هذا التغذية موجود اللي
1: أنت يعني الكتاب يعني كنت أحيانا تأخذ مثلا تأكل حبة تمر مثلا.
5: والله بحبي وحبتين ليس حصة الطالب يعني.
1: وتفاجأت أنه في كتاب أنه يمنع الهيئة التدريسية من تناول كذا وكذا هيك.
5: أيوة. أنا في بالي أعمل شغلة يعني أني أحط مبلغ أعوض اللي أكلته لأنه
1: طيب الله يجزيك الخير. طيب تسمع الإجابة ويعني الإرشاد من سماحة المفتي. شكرا لاتصالك، حياك الله. سيدي بالنسبة لسؤال الأخ، بديش أذكر يعني كل السؤال، لكن يقول أنه سمع من أن كل شخص يموت هو يعني يعني سببه إما الحسد أو العين.
0: هذا كلام غير صحيح.
1: غير صحيح.
0: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني الموت هو انتهاء عمر الإنسان في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى حدد آجالنا قبل أن يخلقنا، وبالتالي هذه الأمراض وهذا ذاك هي أصلا هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى لظاهرة للموت، لكن الموت هو أمر الله، ما حد يقول دخل ما عمره وانتهى، عمره وانتهى. ونعلق كل الموت على حسد وجن وسحر، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير دقيق، إنما نحن نموت بانتهاء أجالنا.
1: هو بجوز ممكن سيد هو بالغ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه يعني من هذه القبور من
0: نعم
1: أو إن العين إن العين لتودي بالقبر.
0: نعم إحنا لا ننكر، هو قال لا ننكر أن هنالك قتل بالسحر، أن هنالك قتل بالحسد. نعم هذا موجود. لكن هو إن أجعل كل الموتى بسبب هذا غير دقيق، هذا غير صحيح. وثانيا أصلا وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى تكلم عن السحرة أن السحرة لا يضرون ولا ينفعون أحدا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بالضر أذن الله تعالى بالنفع. فالسحر بحد ذاته والحسد بحد ذاته ليس هو المؤثر، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، واللي بق به الحياة هو الله سبحانه وتعالى، لا سحر ولا جن ولا حسد ولا غير ذلك. وإنما كلها أسباب ظاهرة جعلها الله تعالى لهذا، ولكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا هناك سؤال يتعلق بسؤال قد أجبناه قبل قليل، وهو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، هل هناك مقدار يعني مثلا آية آيتين سورة كاملة؟
0: تمام.
1: نعم.
0: الأفضل في القراءة أن يقرأ سورة كاملة،
1: سورة
0: كاملة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ من قصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من طوال المفصل وأواسط المفصل ثم قصار المفصل. الطوال ما كان يقرأ بها النبي في الصلاة العادية،
1: يعني البقرة وآل عمران
0: لا ما كان يقرأ،
1: ما كان يقرأ.
0: لا يقرأ بقصار طوال المفصل، سورة الفاتح، سورة الحجرات، صفحة صفحة ونص، وهي تكون مثلا في صلاة الفجر، في من أواسطه في صلاة المغرب، في صلاة العصر والظهر،
1: فجر الجمعة السجدة والإنسان،
0: كلها يعني مش طويلة.
1: نعم.
0: في المغرب والعشاء

0: الضحى والليل إذا سجى وقصار
1: قصار
0: قصار. فالأفضل أن يقرأ، أي الأفضل إذا استطاع أن يقرأ سورة كم
1: كاملة.
0: فهو أفضل. إذا لا يستطيع فليقرأ ما شاء من الآيات ولو آية واحدة، ولا بشرط أن تكون مفهمة، يعني يقرأ آية مفهمة.
1: نعم،
0: أما يقول والله
1: قاف
0: ألف لام ميم
1: أو
0: أو
1: ما
0: قاف، ما في،
1: أو
0: لا
1: ألف لام ميم
0: لو قرأ أي آية،
1: نون
0: حتى قال بعض العلماء لو قرأ جزءا من آية طويلة، بعض آية طويلة تعطي معنى
1: معنى
0: تام
1: صحيح.
0: أيضا
1: نعم،
0: جائز. هم يقرأ ما شاء، ما في حد محدد أو عدد محدد.
1: عدد محدد.
0: الأفضل سورة كاملة ولو قصيرة، يعني السورة القصيرة أفضل من قراءة طويلة
1: طويل
0: من غير سورة.
1: سورة. نعم،
0: يعني بدل ما تقرأ 10 آيات من البقرة، ولا أقرأ سورة إن أعطيناك الكوثر،
1: لا نقرأ إن أعطيناك
0: إن أعطيناك
1: الكوثر.
0: الكوثر تعتبر أفضل في الصلاة من قراءة عشر
1: يعني
0: آيات من
1: سورة
0: البقرة.
1: يعني
0: دائما السورة كاملة
1: نعم، سورة
0: أفضل
1: كاملة.
0: من بعض السورة. ما بدك اقرأ مجموعة من الآيات،
1: نعم،
0: اقرأ مجموعة من الآيات بحيث تعطي معنى. وينبغي خاصة الأئمة لما بده يقرأ يكون كإمام، أن يقرأ من الآيات التي تعطي الناس، تروحهم، روح من عندك من الصلاة ماخذ معلومة،
1: نعم
0: ماخذ
1: صحيح.
0: طاقة.
1: نعم،
0: يعني
1: هناك بعض الآيات
0: في
1: حقيقة.
0: آيات
1: نعم،
0: يا والله واحد عم بيقرأ بالفجر بيقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
1: وتسريح
0: بإحسان،
1: بإحسان.
0: كله قرآن. نعم،
1: نعم،
0: لكن رجع بعد الفجر بتقوله عن الطلاق، يعني أو آيات عن القتل أو آيات عن الموت. يعني يختار آيات
1: أو عن
0: مثلا،
1: الميراث مثلا،
0: نعم، يعني
1: التركات،
0: مش كل الناس،
1: مش
0: يعني
1: نعم
0: مش كل الناس تهتم بهاي المؤفف الثاني. يقرأ من الآيات التي
1: ترقق
0: بحيث
1: القلوب.
0: ترقق القلب أو تعطي المصلي معلومة بيروح
1: معلومة.
0: استفاد معلومة أو طاقة منها.
1: نعم، بارك الله فيكم. نعم. بالنسبة للصلاة، سماحتك، هي فرضت في عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. يقول الأخ، هل هي كانت قبل ذلك الصلاة، ولكن هل كانت بالكيفية والهيئة التي يعني هي عليها الآن، وكما علمنا النبي
0: نعم،
1: صلى الله عليه
0: هو
1: وسلم؟
0: الصلاة موجودة ومعروفة
1: نعم،
0: سابقا. الذي فرض في ليلة الإسراء والمعراج هو 5 على الـ5
1: العدد يعني خمسة.
0: وبهذه الهيئة وعلى الأمة. لكن بالأول النبي كان يصلي، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة
1: صلاة
0: في
1: في
0: آخر النهار، على ما ورد عند بعض علماء المحدثين على سبيل الوجوب عليه، وقد لم تكن ولم تكن واجبة على أمته مثلا. وهذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة معروفة، لكن الذي فرض علينا في ليلة الإسراء هي الخمس وهذه الكيفية. لكن الصلاة كل الأنبياء كانوا يصلوا، هنالك صلاة عند كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كانت تختلف كيفياتها، تختلف أوقاتها، تختلف هيئاتها، هذا الخلاف. أما هي كصلاة موجودة، يعني لكن كل أمة كان صلاة إيه؟ لكل أمة كانت صلاة تخصها. والصلاة كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل ليلة الإسراء، لكن ليس على وجهه على سبيل الفرض، ما كانت مفروضة عليه فقط، وإنما كان يصليها على سبيل السنة والندب في حقه، أو كانت مفروضة في حقه ولم تكن مفروضة في حق أمته بعد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي الأخ يقول، أنا أعمل موظفا وراتبه محول في بنك ربوي ويتعامل بالربا. يقول، أنا أخذت قرضا شخصيا من هذا البنك، والآن يعني تبت إلى الله عز وجل وأريد أن يعني أكفر عن ذنبي، فهل تكفي التوبة فقط؟ الحل الثاني يقول، أنا أريد أن أذهب إلى بنك إسلامي، ويعني عن طريق التورق، ويسد القرض من للبنك الربوي، ويبقي يعني التعامله مع البنك الإسلامي.
0: تمام، الحل الثاني إن أمكنه فهو أفضل.
1: أفضل.
0: نعم، أحسن، حتى يطلع من الإثم تماما، خلاص انتهى. إن لم يتيسر له الحل الثاني بإن كان مثلا راتبه ما بيسمح أو البنك ما أعطاه تمويل أو كذا، بنقول له أنت تبت واستغفرت وندمت وفعلا كنت تائب وندمان، كمل القرض اللي عليك ولكن لا تعود مرة أخرى. لكن إذا استطاع أن يخلص من القرض بأسرع ما يمكن، أخذ قرض من مكان آخر بطريقة شرعية إسلامية ثم أنهى القرض الأولاني، هذا أفضل وأحسن وأبرأ للذمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. الأخ سماحتك يسأل، يقول، في مشروع أو مبادرة التغذية المدرسية يتم توزيع البسكويت والتمر وغير ذلك على الطلبة. يقول، هو يعمل كأنه عضو هيئة التدريس، يقول، أنا أحيانا وأنا أوزع كنت آكل مثلا حبة تمر أو حبتين من غير حصة الطلبة، تبين لاحقا

0: أن هناك تعميم، يعني يقول عرفت بأنه لا يجوز للهيئة التدريسية عفوا أن تأكل من هذه التغذية.
1: يعني إذا بيعرف كم أكل منها يقدر مبلغ مبلغ يساوي ما أكله ويتبرع به لوجه الله تعالى، وكان الله بالسر عليم إن شاء الله. يعني بكل حبة حبتين تمر بيطلع حقهم، يعني حقهم مش حيطلع مبلغ كبير، يعني
0: نعم.
1: دينار دينارين يوزعهم لوجه الله تعالى، ويكون هذا إن شاء الله تعالى يعني ضمان لما أخذه من غير وجه حق، طالما أنه ممنوع أن يأخذ منه.
0: نعم، بارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. باسمكم جميعا المستمعين الكرام نشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير.
1: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله سيدي. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وكذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة.

0: طريق عمان السلط، إربد، مكي مول، عابدين، بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين، بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: كل عظامي بتوجعي.

0: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
0: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة، 0794531740.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
7: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب فيك علما. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل اليوم ما بدأنا به، حيث سمعنا وإياكم حلقات سابقة عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وتوكل

توكل على الحي الذي لا يموت. معنى ذلك أن كل شيء يهلك ويموت إلا الله سبحانه وتعالى لا يموت. فمن توكل على شيء سيموت زاده ذلك ضعفا. فعلى الإنسان أن يكون متوكلا على الله سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اليوم رح نتكلم في موضوع التوكل عن قصة إبراهيم عليه السلام حين أرادوا به كيدا وجمعوا له حطبا وأوقدوا له نارا ليلقوه فيها، ولكنه كان متعلق بربه، كان مع الله سبحانه وتعالى، فقال حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله معناها يكفيني الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. وهذا كلام مختصر ولكنه مقتضب، ويفيد الإيمان المطلق عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنه استنجد بربه وطلب العون من ربه سبحانه وتعالى بكلمات فيها دعاء. وهذا الدعاء يعلم سيدنا إبراهيم قيمة هذا الدعاء، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والقرآن يثبت ذلك. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما اشتد عليهم الخطب في معركة أحد، وهي كانت ارتداد لغزوة بدر التي هزم فيها المشركون، وقتل صناديد قريش، وقتل المشركون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهزت قريش جيشا للانتقام بما حصل معهم في بدر. وذكرنا سابقا أن في أحد كان ثلاث جولات: الجولة الأولى ربحها المسلمون، والثانية خسرها المسلمون لأنهم تخطوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرماة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على الجبل في كل الأحوال والحالات، فاجتهدوا. والتف خالد بن الوليد رضي الله عنه من وراء الأحد باتجاهين، وطوق المسلمون وأثخنت جراحهم واستشهد عدد منهم، حتى رسول الله أصيب بهذه المعركة. إذن هذه الجولة الثانية خسرها المسلمون. الجولة الثالثة أراد المشركون أن ينتقموا مرة أخرى ويعودوا بعد أن أثخنت الجراح الصحابة رضوان الله عليهم، أن يعودوا مرة أخرى للقضاء على رسول الله والقضاء على الصحابة. يعني المعركة لا زالت حامية، وبعد أن تركوا المعركة واشتد بأس المسلمون أراد المشركون أن يعودوا مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يضمدوا الجراح وأن يعصبوها وأن يستعدوا للقتال مرة أخرى. فسمع المشركون باستعداد المسلمين فانهزم المشركون. ونزل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا. والشاهد: وقالوا، ماذا قالوا المؤمنون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كلهم قالوا هذا الكلام الطيب. هذا الكلام قاله سيدنا إبراهيم، وقاله سيدنا الرسول والصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد في نفس الآيات: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا بيعطينا الدليل القاطع والمانع بأن الإنسان لما يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب لم يمسسهم سوء. معناه تأخذ بالأسباب وتأخذ بكل الوسائل المتاحة، وستجد الفرج من ربنا سبحانه وتعالى قادم. بأي طريق، بأي اتجاه، من أي مكان سيأتيك الله أعلم. وذلك قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء لما توكل على ربنا. نعيد الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما شاء الله. وهذا يعني درس لنا جميعا، إنه الإنسان دائما يتوكل على رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله. دائما فوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. لما تفوض أمرك إلى الله بعد الأخذ بالأسباب، ربنا يقيك السوء ويجلب هذا التوكل بأمر الله الخير لك ولأهلك ولمن تعول إن شاء الله. الشاهد أنه صار موقف سيدنا إبراهيم مثلا يحتذى به. فسيدنا إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما وقعت معركة أحد في الجولة الثالثة اللي انهزم المشركون من استعداد المسلمين، الجولة الثالثة ما حصلت ولكن استعدادات انهزم المشركون، فانقلبوا بنعمة من الله المؤمنين هنا الصحابة رضوان الله عليهم وفضل لم يمسسهم سوء. ونسأل الله النعم دائما والفضل، وأن يبعد الله عنا دائما السوء. وسيدنا إبراهيم تعرض لموقف عجيب، حديثنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم يعني ابتلي، وربنا قال فاصبر للنبي صلى الله عليه وسلم كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم قيل خمسة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك سيدنا الرسول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. معناه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك سيدنا الرسول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وآخر الآية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هناك ترجيح بأن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. ولاحظوا معي أن الرسول في السياق تقدم على هؤلاء الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه بالتاريخ تاريخيا النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، ما جاء رسول بعده، لكن تكريما لمنزلة الرسول والبلاء الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم والصبر الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي وقدر النبي، ربنا كرمه حتى في السياق القرآني فقدمه في هذا السياق، فقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك سيدنا الرسول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وإذا لاحظنا الأنبياء الأربعة اللي جاءوا في الترتيب في الآية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبون تاريخيا، نوح، إبراهيم عليهم السلام، موسى، عيسى عليهم السلام. الشاهد هنا أنه إبراهيم من أولو العزم من الرسل، كلامنا عن سيدنا إبراهيم. وربنا قال لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذه واحدة. وهناك من يرجح ويقول أن جميع الأنبياء والمرسلين هم من أولو العزم، وهذا قد يكون صحيح أيضا، لكن الشاهد كلامنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين، الذي تعرض لمواقف صعبة وقاسية جدا وكان فيها دروس لنا إلى يوم القيامة، وسطرت آيات تتلى في القرآن الكريم إلى يوم الدين. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد، وكان قومه يعبدون النجوم ويعبدون الأصنام، مختلفون الأهواء والأذواق، وليس لهم ديانة واحدة، بل اخترعوا ديانات أرضية من عندهم، وكانوا يعبدون النجوم والكواكب أغلبهم. فجاء سيدنا إبراهيم بالتوحيد وكسر أصنامهم ودمرها، فعلموا أن الذي كسرها ودمرها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأراد بذلك أن يقيم الحجة عليهم بأن الآلهة هذه التي اخترتموها واخترعتموها لا تدافع عن نفسها، فكيف تعبدونها؟ وهذا ما يتجلى في القرآن الكريم
من السياقات والآيات الكريمة. فعند

عندما رأوا ذلك قالوا حرقوه. يعني هذه الفكرة جاء بها يقال بها الرجل، ويقال بأنه اللي جاء بها النمرود، والنمرود كان يعني شبيه بفرعون بقوته وصلابته وكفره وعناده، مع أنه يعني فرعون وتأخر عنه، لكن يعني مثل فرعون. قالوا حرقوه. قالوا من القال؟ أكيد في إجماع على أن يؤذوا إبراهيم عليه السلام. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني لاحظ الكلام حتى يظهر منهم ضعفهم وقلة حيلتهم. قالوا حرقوه لسيدنا إبراهيم وانصروا آلهتكم. طيب الآلهة أنت بدك تنصرها ولا هي تنصرك؟ إذا هي ما دافعت عن نفسها فكيف تدافع عنها الآن؟ يعني لمتى بدك تظل تدافع عن آلهتك؟ فلذلك قالوا حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقع في البلاء العظيم. طبعا في بلاءات كثيرة تعرض لها سيدنا إبراهيم، منها ذبح ابنه، ولكن هذا البلاء أيضا عظيم جدا وكبير جدا. فحرقوه معناها بدهم يجمعوا حطب، فجمعوا له الحطب مدة من الزمن، حتى يعني هناك أودية ملئت بالحطب الكثير، والحطب قيل الصلب. وكان اللي يعبدوا الآلهة اللي اخترعوها ينذرون نذورا، إن شفى مريضه أو عاد فلان من السفر لأجمعن الحطب لإبراهيم، فاشتركوا في جمع الحطب. ولاحظوا السياق، قالوا حرقوه، يعني اجتمع الناس على إبراهيم عليه السلام. فلما جمعوا الحطب الكثير ومدة زمنية كثيرة وهم يجمعون الحطب ليلقوا فيها إبراهيم، قيل اخترعوا المنجنيق، ما قدروا يلقوا إبراهيم، فبنوا له بنيانا عالي، وهذا البنيان العالي صنعوا منجنيق يدفع سيدنا إبراهيم عليه السلام باتجاه النار، وربطوا الأغلال في يديه. في هذه الساعة اللي سيدنا إبراهيم قذف في النار رغم أنفه، واشتد البلاء على سيدنا إبراهيم عليه السلام، لم يستغيث لا بإنسان ولا بملك من السماء، بل بالله سبحانه وتعالى. قال حسبي الله ونعم الوكيل سيدنا إبراهيم. لاحظ حسبي الله ونعم الوكيل، نحن نقولها كثيرا، ولكن أحيانا يعني نمر عليها مرة الكرام، لكن معناها كبير. يعني حسبي الله، يكفيني ربي ونعم الوكيل. وفي آية بالقرآن، فإن تولوا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فحسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت. إذن حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت. هنا إبراهيم عليه السلام متعلق بربه، والبلاء كبير، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا بإبراهيم كيد، يعني في تآمر وفي تخطيط مسبق وفي جمع للحطب بزمن معين وفي مكان معين ليلقوا إبراهيم عليه السلام حتى ينصروا آلهتكم. فألقي سيدنا إبراهيم في النار. الله تعالى كيف أنقذ إبراهيم عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر أن يطفئ النار فتطفئ النار، ولا يستطيعون إشعالها، ولكن بقيت النار، هذه النار التي جمع فيها كثير من الحطب، واجتمع الناس على إبراهيم ليروه وهو في النار يحترق بظنهم. ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لاحظ كلمة قلنا، مين اللي قال؟ رب العالمين. قلنا، وجاءت بنون العظمة. دائما نون العظمة تأتي بالمواقف التي فيها شدائد، وتأتي بالأماكن القرآنية أو الآيات القرآنية التي تتحدث عن عظائم الأمور. مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خمس نونات للعظمة،
5 مواطن للنون

في العظمة في موطن واحد. وفي مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. فتأتي الأمور العظام في السياق الذي يتحدث عن أمور العظام. فهنا لما قال رب العالمين قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبيعة النار تحرق، أي نار تحرق، ما في نار لا تحرق أبدا، لكن هذه النار صارت لا تحرق. هي تحرق لكن لا تحرق هذا الإنسان، بدليل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقط على إبراهيم. يعني لو دخلها شخص آخر أو أي مادة أخرى ستحرق النار هذه المادة أو هذا الإنسان الآخر غير سيدنا إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لو قال الله تعالى فقط كوني بردا على إبراهيم لمات إبراهيم من شدة البرد، لكن كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه واحدة. وأما الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بقدرته أخرج من الضد الضد، النار تحرق لكن يخرج من النار شيء بارد، فهذه معجزة. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك لما خرج سيدنا إبراهيم من النار لم يحترق إلا الأغلال التي كانت قد قيد بها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار. يعني سيدنا إبراهيم قيدوه برجليه وبيديه بالأغلال بالسلاسل وقذفوه في النار، فلما خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من النار سالما غانما، ما أصيب شعرة واحدة من سيدنا إبراهيم ولم تحترق منه أي شعرة، هنا لم يحترق إلا الأغلال التي وضعت وقيد بها سيدنا إبراهيم على إبراهيم عليه السلام. وقد سئل سيدنا إبراهيم أفضل أيامك ما هي؟ قيل يقال بأنه قال أفضل أيامي حين ألقاني هؤلاء القوم في النار، لأنه كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. وهنا يعني دائما نعتقد بالله اعتقاد كامل وجازم بأن الله ينجي دائما المؤمن لما يتوكل عليه، لما ما يأكلش حرام، لما يمشي الطريق المستقيم الصحيح، لما يعدل بين أهله وبين أخواته وبين أبنائه، لما الإنسان يأكل القرش اللي يجلب إلى بيته حلالا طيبا، فلما يرفع الدعاء أطب مطعمك تستجب دعوتك، لما يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يستجاب لهذا الإنسان. لكن إنسان مغموس بالحرام ومغموس بالربا ومغموس بالظلم والجور والنقصان وفي أوامر طلبت منه ما نفذها وفي عليه أشياء وديون ما يقوم بسدادها مع أنه قادر يسدها وما عنده نية لسدادها، كل هذه الأمور تجتمع وبتقول يا رب أعطني يا رب أرحمني. فهنا لابد عندما يتوكل الإنسان على ربه أن يكون خالصا هذا التوكل، وأن يكون بيقين بأن الله سينقذه، وأن يسبقه أفعال خير وإحسان وبر ودوام على ذلك. ولذلك سيدنا إبراهيم كان عنده ثقة بالله كبيرة، يقال بأنه جبريل قال له يعني أنا جبريل، فقال أما بك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فربنا خاطب النار، النار جماد، النار جماد، لو كل الخلق الآن اجتمع على النار وحكم على النار ما تتكلم النار ولا بترد على أحد، ولكن الله بقدرته وعظمته وكبريائه وعزته قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وكانت عجوبة. فلما نجا سيدنا إبراهيم من النار ورأى النمرود اللي كان يعني مسؤول عن هذه الحركة وعن هذا الفعل، وكان غاشم وكان قاتل وكان مجرم وكافر كل يعني الأشياء اللي والموبقات يرتكبها، تعجب

0: قال إلهك يعني سأذبح لإلهك ذبائح. قال له إبراهيم كما جاء في الأخبار طبعا أن يا إبراهيم قال له يا إبراهيم سأذبح لإلهك الذي أنقذك ذبائح. فقال له إبراهيم تعبد الله ولا تشرك به شيئا قبل أن تذبح. يعني اهتز النمرود فقال أما هذه فلا. ولكن الشاهد أنه حتى الكافر انصدم من هذا الموقف العظيم. وسيدنا إبراهيم له مواقف عظيمة كثيرة جدا وسيأتي الحديث عنها تباعا إن شاء الله. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
4: سمارت باي
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين

0: الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية.

0: إلى المطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
3: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
2: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمتك

0: لك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
12: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
12: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنان.

0: الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

وجوههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

أماكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم

أنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.

فيه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله

لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه،

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم

يدبروا الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا.

أديانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

يكفرون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

حميد أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

إنهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يزيد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط، وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

سبحت بذكرك ليل نهار. يا من قدرت لي الأقدار، ناجيتك ما ناجيت سواك بأذكاري سرا وجهار. آمنت بأنك أنت الراحم، أنت العادل والقهار، أنت المقصود، أنت المقصود، اخترتك أنت وغيرك إني لن أختار. يا رب الكون، يا رب الكون، تقبلني واجمعني في ركب الأبرار. لبيت نداءك يا مولاي، لبيت نداءك يا مولاي، من ذكرك تعشقه شفتاي. في ذكرك روحي هائمة، وبنورك سابحة عيناي. إياك عبدت فخذ بيدي وامسح بحنانك جرح أساي.

كنت شكوت لك الشكوى، من غيرك يسمع لي شكواي؟ رضوانك ربي، رضوانك ربي أنت عفو، اغفر لي فرضاك مناي. أدعوك رجاء يا رحمن، لا أطلب منك سوى الغفران. أظلمت الدنيا بالكفران، فنور قلبي بالإيمان. يا رب العرش، يا رب العرش ورب الخلق ورب القدرة والأكوان، قد داهمني ليل الأحزان، فهون يا رب الأحزان. أستغفرك اللهم، رضيت بأمر قضائك مهما كان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: اللهم آمنا بفضلك وبرحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، والتي نستضيف فيها سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم
1: سيدي. حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل مستمع ومستمعة إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل سؤالين عن خطبة الجمعة لو سمحت.
0: نعم، السؤال الأول،
2: أنه يعني خلال الخطبة الإمام يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
2: هل أنا بقدر وأنا كمستمعة يعني في المسجد،
0: نعم،
2: يعني أحكي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما بصير أحكي خلال الخطبة، ولا لازم ولا أحكي.
0: طيب، السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، دقيقة راح عن بالي.
0: نعم،
2: ممكن تجاوبني على الأول عبين أتذكر الثاني.
0: طيب، تعوذ من الشيطان الرجيم. نعم، ما ذكرت السؤال. طيب، احكينا مرة ثانية إذا سمحت يا أختي الكريمة.
2: شكرا
0: لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم ألف عافية على برنامجكم الرائع، على إذاعتكم الفاضلة.
0: الله يكرمك يا أختي، تفضل.
3: أخي الكريم، أنا بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول، والدتي ست كبيرة في السن، عمرها 84 سنة.
0: نعم.
3: الآن هي أثناء الصلاة بتصلي عادي، لكن بتحكي لي أنه أنا بسلم نهاية الصلاة، بسلم بس بنسى أني أنا سلمت أو ما سلمت، وبرجع بكمل ال

0: الفروض الثانية، يعني صلت الفرض سلمت أو ما سلمت ما بتعرف، نسيت وبترجع بتكمل السنة، بترجع بتكمل الوتر أو بتصلي أي فرض آخر. فشو حكمها هاي الشغلة أو إيش تعمل بالضبط؟
1: هاي بشكل متكرر لها كثيرا ولا مرات؟
0: والله
1: مرات لا.
0: لا متكرر،
1: وبتنسى،
0: يعني
1: بتنسى في غير الصلاة ولا بس فقط في الصلاة؟
0: لا بحياتها كلها، يعني
1: يعني يعني
0: عندها
1: كل حياتها بتنسى، صارت تنسى فيها.
0: أيوة صح،
1: تمام تمام
0: عندها شغلة النسيان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
2: نعم.
0: دعاء الاستفتاح. هلأ أنا بكل صلاة لازم أذكره، يعني مثلا أنا هلأ صليت صلاة العشاء، ذكرت دعاء الاستفتاح، بعدها صليت السنة، أذكر كمان دعاء الاستفتاح، بعدها صليت الشفع والوتر، وبعدها الوتر. في كل صلاة لازم أقرأ دعاء الاستفتاح،
2: نعم.
0: أو مثلا بالتراويح كل ركعتين لازم أقرأ دعاء الاستفتاح ولا لا؟
2: طيب تسمع الإجابة إن
0: يعني
2: شاء الله.
0: بتمنى الإجابة على هذا
2: طيب
0: السؤال.
2: شكرا، إن شاء الله نجيبك طبعا. شكرا
0: نعم
2: لاتصالك. سيجيب سماحة المفتي
0: إن
2: إن
0: شاء
2: شاء الله،
0: الله.
2: مفتي المملكة،
0: شكرا لكم،
2: على
0: شكرا
2: هذه
0: لكم.
2: الأسئلة. شكرا لاتصالك أختي الكريمة. ونأخذ اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم ويمسيكم بالخيرات، أنت ودكتور المفتي الله يجزي الخير.
2: الله يبارك فيك أخي،
3: حقيقة عندي سؤال. الله يكرمك ويبارك
2: نعم.
3: فيك. فحص الألترا ساوند والصورة الناتجة عنه اللي هو بفحص الجنين في بطن أمه، هل يجوز للرجال غير المحارم للمرأة رؤية هذا الصورة أو رؤية الفيديو الناتج من عند الطبيبة؟ وجزاكم الله خيرا.
2: نعم، صورة الألترا ساوند هل يجوز رؤيتها؟
3: نعم، من الرجال غير المحارم.
2: من الرجال غير المحارم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الله يعافيك.
4: فضيلتك بس عندي سؤال سريع. تمام.
2: نعم.
4: سؤال، في شاب بده يعمل عملية لتجميل الأنف لسبب صحي، ألا وهو أنه في قواعد الأنف مش قاعدين محلهم، فبدهم يحطوهم محلهم، مش غاية تجميلية غاية علاجية. تمام. فبدي أعرف هل هذا من حرام؟
2: تجميلية ولا علاجية؟
4: هي يعني حسب استشارة الدكتور كانت أنه علاجية وتجميلية، لكن هو غايته علاجية ولا تجميلية لأنه متأثر نفسيا.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله أخي الكريم. اتصال أخير في هذه المجموعة إن شاء الله. ألو،
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: الله يجزيك الخير شيخ، نحب نذكر بالصلاة.
2: وإياكم يا رب، تفضل
5: شيخ. بدي أستفسر بس، الشخص بيعاني من وسواس في الصلاة بقراءة الفاتحة، يعني بتستصعب قراءة الفاتحة خصوصا بالجماعة وكذا. سؤال واحد. السؤال الثاني شيخ، كيف الإنسان يعرف أنه يعني ماشي الدين مش منافق؟ يكون يصلي وكذا ما يكون منافق، يعني يشعر أنه في نفاق أو كذا، ما يكون رياء، هل هذا من الوسواس برضه أو لا؟ الله يجزيكم خير شيخ.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، سؤال الأخت، السؤال الأول تقول هل نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسن عندما يذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي هذا يصلى على النبي حتى ولو ذكر في أثناء الصلاة، يعني حتى لو تلا الإمام آية فيها ذكر اسم النبي الشريف عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فإننا نصلي عليه في أثناء الصلاة، فمن باب أولى أن يصلى عليه أثناء خطبة الجمعة. هذا مستثنى من الحديث اللغو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا ليس من اللغو، لأنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة فعندئذ من قلة

0: الأدب ومن سوء الأدب مع
1: هلا
0: النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصلى عليه، وهذا حقيقة من بخل، من البخل بالنبي عليه الصلاة، من البخل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة أو في أثناء أي شيء، خطبة، درس، في أي وقت يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة
0: فإنه
1: والسلام.
0: يسن أن يصلى ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: نعم. الأخت تسأل سماحتك، تقول والدتها عمرها 48 سنة، وتنسى في الصلاة، تنسى أنها سلمت في السلام، سلام يعني الخروج من الصلاة، وهذا يحدث بشكل متكرر، وتنسى في أشياء أخرى أيضا، فماذا يعني عليها في هذه الحالة؟
0: يعني أولا نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليها بشفاء عاجل.
1: اللهم
0: مثل
1: صل.
0: هذه حقيقة حينما يصل الإنسان إلى أرذل العمر، هي 84 سنة أظن تكلمت، إذا وصل الإنسان إلى أرذل العمر وصار عنده النسيان الكثير، وربما صار ينسى في حياته كثيرا، وينسى الأشياء الحاضرة والمستقبلة، وينسى أشياء في الماضي، وينسى أنه صلى ولم يصلي، هذا عندئذ لا يكون مكلفا، هذا
1: نعم
0: يكون سقط عنه التكليف. وبالتالي هي تصلي، ولا ينبغي ان نظلنا ايش ان ظلها تعيد الصلاه
1: صح
0: لانه سلمت او ما سلمت، بنقول لها صلي ما استطعت. وبالتالي لما الوقت اللي بتكون فيه متذكره انها سلمت حصلت الصلاه والله تعالى، الوقت اللي بتنسى فيه بنقول لها هي صلت في النهايه، صلت، فلا نشق عليها ولا نكلفها ما لا تطيق، ولا نكلفها بشيء لم يكلفها الله تبارك وتعالى به، لانه هذه في الاغلب اذا وصلت هذه المرحله تكون قد سقطت عنها وجوب الصلاة، فما استطاعت أن تصليه ذاكرة تصليه، ولا ينبغي عليها أن تعيد، إن ظلت
1: الصلاة.
0: تعيد الصلوات كل مرة نقول نسيت ما نسيت، لا، هي تعتبر دائما في كل حالة أنها لم تنسى،
1: لم تنسى.
0: تعتبر أنها لم تنسى.
1: نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. سماحتك، فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، الأخت السائلة تقول هل نقرأ دعاء الاستفتاح في كل صلاة؟ يعني بمعنى إذا كانت تصلي مثلا قيام الليل أو صلاة التراويح، يعني فهل تقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعتين تصليهما أو في كل صلاة؟
0: هو دعاء الاستفتاح من اسمه الدعاء الذي تفتتح به الصلاة، فعند كل افتتاح صلاة يستحب، هو سنة
1: يستحب.
0: وليس بواجب. يعني الأخت كانت تقول واجب، هو ليس واجب،
1: ليس واجب.
0: يعني لو ترك دعاء الاستفتاح كله فعندئذ لا يؤثر على صحة الصلاة،
1: الصلاة.
0: ولكن يكون قد فاتها ثواب الاستفتاح. أما السنة أن يستفتح به في بداية كل صلاة، كل صلاة نبدأها بتكبيرة إحرام، بعد كل تكبيرة إحرام يستحب استفتاح، غير تكبير الإحرام لا يستحب. يعني مثلا في صلاة العشاء 4 ركعات
1: نعم،
0: استفتح في الركعة الأولى فقط، الثانية والثالثة والرابعة ما فيها
1: ما
0: استفتاح،
1: فيها استفتاح.
0: لكن كلما نكبر لصلاة جديدة، كل تكبير لصلاة جديدة سواء كانت فريضة أو نافلة أو تراويح، مع كل تكبيرة إحرام،
1: نعم،
0: التراويح 20 ركعة، إذا عندي أنا 10 تكبيرات إحرام سيكون، مع كل تكبيرة إحرام بعد كل تكبيرة إحرام يستحب الاستفتاح.
1: الاستفتاح.
0: إذا هي تثاقلت أو كانت بتعجل فلو تركته لا يضر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولا ينقص من أجل الصلاة شيء، ولكن الذي ينقص ما هو؟ يفوت ثواب دعاء الاستفتاح.
1: نعم. فيما يتعلق سماحتك، الأخ يسأل، النساء الحوامل عادة ما يعني للتحقق من سلامة الجنين، فيتم تصوير صور الألتراساوند للتحقق من صحة سلامة الجنين، يقول هذه الصورة بعد أن تخرج هل يجوز أو هل يحق أو عفوا هل يجوز للشخص من غير محارم هذه المرأة أن ينظر إلى هذه الصور؟
0: يعني هو في العادة أنه لا ينظر إليها غير الأطباء
1: نعم
0: والزوج والزوجة، وأحيانا يعني حتى معظم الناس ما بيخبوا الصورة هاي عن أقرب الناس إلهم، يا دوب بس الزوج والزوجة بيشوفوها.
1: نعم
0: عادة لا تعرض هذه الصور لأحد، لكن هي حقيقة هي الآن ليست صور جسد امرأة، هي صورة الطفل،
1: الطفل. نعم.
0: صورة الطفل موجود في البطن، هي صورة الطفل وليس صورة المرأة، صورة الطفل جائزة، هو الآن لا يرى شيئا من جسد المرأة. يعني في هذه الصورة لما تطلع تشوفها نحن لا نرى شيئا من جسد المرأة ولا شيئا من بشرتها ولا شيئا من جسمها، وإنما يرى هذا الطفل والأحشاء الداخلية للمرأة ولا يرى
1: حتى
0: شيء من
1: بتكون
0: جسد المرأة.
1: بشكل

0: غير واضح يعني،
1: وليست واضحة
0: ليست
1: حقيقية، ليست
0: واضح.
1: صورة
0: نعم
1: حقيقية، وبالتالي يعني لا يأثم من رآها من غير الأجانب، لكن كما ذكرت لك هو حقيقة الناس عادة لا يعرضون هذه الصور لكل من هب ودب من الناس.
0: نعم فيما يتعلق، إذا سمحت لي سماحتك، بعمليات التجميل، وهنا الأخ يسأل يقول يريد أن يعمل عملية لأنفه لغاية العلاج، قال بأن قواعد الأنف عنده يعني فيها مشكلة، فيريد أن، وطبعا سيتم بعد أن يعمل هذه العملية وهي الغاية علاجية، سيتم يعني تكون يعني لها آثار تجميلية أيضا،
1: تمام.
0: فما الحكم
1: نحن
0: هنا؟
1: احنا القاعدة عندنا في عمليات التجميل كلها، أي عملية يراد بها إعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي والخلقة الطبيعية التي خلق الله تعالى الناس عليها فهذه مباحة.
0: نعم
1: أي شيء من نرجع شيء وضع طبيعي،
0: والطبيعي
1: الوضع الطبيعي الخلقة الطبيعية الله، إذا كانت هناك تشوهات خلقية أو تشوهات بسبب أمراض أو تشوهات بسبب حرق، هذه يعاد إلى الطبيعة، العمليات التي
0: ما
1: تعاد
0: فيها
1: فيها
0: إشكال،
1: ما
0: سواء
1: في
0: كان
1: إشكال
0: ذكر ولا أنثى.
1: للجميع.
0: نعم للجميع.
1: الآن ربما يكون هناك بعض العيوب التي تكون زائدة عن الخلقة الطبيعية، إنسان أنفه كبير جدا مثلا
0: نعم
1: وهذا سبب له أذى نفسي، أو أنف طويل جدا زائد عن الحد المعتاد، أو أنف قصير جدا أقل من الحد المعتاد، فكانت العملية التجميلية التي يراد بها الإعادة إلى الوضع الطبيعي هذه لا بأس بها حتى وإن كانت ليست علاجية لو
0: نعم
1: كانت تجميلية. المحرم عندنا إيش هو؟ إنسان وضعه طبيعي، أنفه طبيعي، فمه طبيعي، شفته طبيعية، كل شيء طبيعي، بده يزيده في الجمال، هذا محرم، هذا المحرم. أما إنسان عنده مشكلة خلقية، تشوه خلقي، زيادة في الطول، زيادة في العرض، نقصان شفة أرنبية مثلا أو غير ذلك من العيوب،
0: نعم
1: هذه إعادتها الوضع الطبيعي جائز ولا يعتبر من المحرمات. فبالتالي أخونا ما ذكره لا بأس أن
0: لا
1: يعيد
0: بأس به.
1: الوضع الطبيعي، أنه هذا فيها ناحية إعادة الخلقة إلى
0: لا
1: الوضع الطبيعي التي يخلق، التي جرت عادة الله تعالى أن يخلق البشر عليها.
0: نعم بارك الله فيكم. سماحتك الأخ يسأل عن مسألة الوسواس في أثناء الصلاة، وكثيرا حقيقة ما يرد هذا السؤال.
1: يعني أولا إحنا بنقول دائما وأبدا علاج الوسواس ترك مقتضى، يعني جاءني الوسواس قال لي والله أنت لم تقرأ الفاتحة كاملة، قل له لا أنا قرأتها كاملة لا تعيدها. جاء الوسواس وقال لي أنت تركت آية من الفاتحة، قل لا أنا قرأت الفاتحة كاملة. جاء الوسواس وقال أنت لم تخرج حرفا من، قل لا ترد عليه. العلاج الحقيقي للوساوس أن لا تمشي وراءها، إذا مشيت وراءها بتدمر حالك وبتدمر نفسيتك وبتدمر حياتك وبتؤدي إلى ترك الصلاة، مثل ما قال أخونا، قال الآن صارت الصلاة عنده مشقة
0: مشقة.
1: قد، فبالتالي العلاج الأولي أن لا تمشي وراء هذه الوساوس، فبالتالي لا تمشي وراءها. ما بنقول لك ابني على اليقين مثل ما نقول للإنسان الطبيعي العادي،
0: طبيعي. نعم
1: أنت بقول لك لا، إجاك وسواس قرأت الفاتحة، قل نعم قرأتها، أنا نقصت آية، قل ما نقصت، أنا زدت حرف ما زدت، دائما
0: هذا حل
1: إلغي
0: الوسواس، إلغي
1: إلغي
0: إلغي. نعم
1: إلغي الوسواس تماما. وإذا الأمر عنده بتكرر بشكل كبير وصار يؤدي مشقة، فلا بأس أن يعرض نفسه على أطباء
0: طبيب.
1: مختصين. الآن هنالك علاج يعني ناجع، وقد رأينا عدد من الذين كان عندهم يعانوا من وساوس يعني بمراجعة الأطباء المختصين يعني انتهت مشكلتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية والسليم. إذا ما قدر يتخلص منها بنفسه لابد أن نستعين
0: نستعين.
1: بالمختصين من الأطباء النفسيين.
0: نعم سؤال الأخ، يعني السؤال الأخير في هذه المجموعة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، عن يقول أنا أصلي، أو كيف أعرف أن صلاتي مقبولة، كيف أعرف أني لست منافقا في هذه الصلاة مثلا؟
1: هو هذا نفسه، هو هذا وسوس أيضا.
0: وسوس.
1: الأصل عدم النفاق، والأصل عدم الرياء، أنت لا منافق ولا مرائي وصلاتك صحيحة. نحن لا ينبغي لشخص أن يتهم نفسه بالنفاق، ولا نتهم الآخرين بالنفاق كذلك، ولا يتهم نفسه بالرياء ولا يتهم غيره بالرياء. والأصل أن الصلاة أنك لست منافق ولست مرائي،
0: مرأي.
1: فبالتالي وأن صلاتك صحيحة،
0: صحيحة.
1: لا
0: نعم
1: تبحث في هذه المسائل، إذا بتضلك تبحث حتتعب حالك. لا تلزم نفسك النفاق، ولا تلزم نفسك الرياء، ولا تبحث في إني أنا صلاتي كانت منافق بها ولا مرائي، هذا ليس من شأنك، أنت صلي وأدي صلاتك وانتهى الموضوع. لا نفاق ولا رياء، لست منافقا ولست مرائيا وصلاتك بإذن الله تعالى صحيحة.
0: نعم بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مرة أخرى، وأذكر بهاتفي البرنامج 06-47-47-201 و06-47-47-202، وضيف هذه الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. نأخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: دكتور، في عقلي مش مستوعب شغلة، فياريت
0: تفضل.
2: نعم. في الآية 69 من النساء مش تفسير، بتقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هسه الترتيب واضح، النبيين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورا بعض. طيب هسه السؤال، أنا سيدنا يوسف مع أنه نبي صلى الله عليه السلام قال واجعلني والحقني بالصالحين. طب هو نبي، اللي هو المرتبة الأولى، حط حاله في المرتبة الأخيرة، شو الحكمة من ذلك؟
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم.
2: جزاك الله خير يا شيخ،
0: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيك خير يا شيخ،
0: وإياكم إن شاء الله. تفضل.
3: أسأل سؤال أنا.
0: تفضل.
3: أنا عندي سيارة وبدي أبيعها، بس بدي أشتري سيارة تانية عن طريق البنك الإسلامي بهدف الادخار. هم
0: نعم.
3: بيحكوا إنه هاي هي مرابحة، فهي حلال أو حرام؟
0: بدك تشتريها عن طريق بنك إسلامي بهدف؟
3: أنا عندي سيارة حاليا مش يعني ما عليها ولا أي قسط.
0: ما عليها قسط. بدك تبيعها وتدفعها وتشتري سيارة. نعم.
3: نعم، أغلى ثمن بهدف الادخار عن طريق البنك الإسلامي اللي هي المرابحة.
0: طيب وين الإشكال يعني؟ عشان
3: بدي أعرف هو الشراء عن طريق البنك الإسلامي المرابحة هي حلال أم حرام؟
0: نعم، عن طريق
3: مرابحة هو حرام.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
0: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد عتوم.
0: حياك الله أخي محمد.
4: سيدي، بنسأل عن قراءة القرآن الفجر.
0: نعم.
4: ناس بيقولوا إنه الإمام هو اللي محسوبة قرايته والناس الثانية لا، إحنا بنقرأ القرآن دائما على الفجر اللي الله بقدرنا عليه. بدنا نعرف هي هو المحسوب قرايتنا ولا قراية الإمام.
0: أنت قصدك يعني
1: في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
4: قبل الصلاة وأثناء الصلاة لما يقرأ الإمام شايف بتلاقي يقرأ صور طوال وإحنا وراء طبيعي، أما إحنا قبل ما نقيم الصلاة نقرأ مثلا سورة التبارك، سورة الرحمن، سورة الواقعة، سورة يعني الصور هاي يقولون من جهات وبتدور بنقرأ كمان.
1: تمام.
0: طيب تسمع
4: سيدي الشيخ.
0: تفضل تفضل.
4: لأنه عندي التلفون الراديو فيه
0: في مشكلة،
4: مرة نسمع الإجابة مباشرة في مجال.
0: طيب طب صلح الراديو عشان تسمعنا كامل
4: والله
0: الحلقة.
4: والله من امبارح لليوم وانا بلكش فيه ولا هو جاي مع قلبة الموجة تبعني وصار له ما.
0: طيب
1: بنجاوبك يا سيدي.
0: طيب
1: الآن قراءة الإمام، إذا كان الإمام يقرأ في أثناء الصلاة فأنت السنة لك أن تستمع لقراءته وتثاب على ثواب الاستماع. فعند لا تقرأ مع الإمام إذا الإمام
4: يعني قبله سيدي الشيخ.
1: بس أنا حجاوبك على شغلتين أو من حكيت سألت عدة أسئلة. إذا الإمام في أثناء الصلاة الإمام بقرأ، أنت لا تقرأ، استمع. في خارج الصلاة أنت ما لك، لكل واحد قراءته الخاصة، الإمام يقرأ لنفسه وأنت تقرأ لنفسك وجارك بيقرأ لوحده، كل واحد بيقرأ لوحده. لا ما في مجال أن والله قراءة واحد تسد عن الثاني، فقط أنت مطلوب منك الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة. في خارج الصلاة كل واحد بيقرأ لحاله، إذا والله وجد هنالك واحد يقرأ بصوت جهوري ونحن أردنا أن نستمع لقراءته أيضا هنا يستحب وتثاب ثواب الاستماع، لكن الأفضل طبعا الأفضل في خارج الصلاة أن تقرأ بنفسك، فهي ثوابها أكثر من ثواب الاستماع.
4: يعني أنا دائما وقت صلاة الفجر بقرأ سورة ياسين والواقع.
1: ممتاز ممتاز، جيد وواظب على ذلك.
4: والدخان وسورة
1: ممتاز،
4: هذول كلياتهم كل فجر باستمرار بقرأ.
1: الآن في حدا بيقرأ قراءة جهرية في أثناء قبل الصلاة؟
4: لا كل واحد لحاله.
1: طيب إذا شو دخلك فيهم؟ كل واحد بيقرأ لحاله.
5: بيقرأ لحاله نعم.
4: واللي بيقرأ بالدار نفس الشيء.
1: واللي بيقرأ بالدار نفس الشيء. إلا إذا أنت جمعت ولادك وعيادك قلتم تعالوا أنا بدي أقرأ وأنتوا تستمعوا.
5: أجر
1: كل واحد إيش؟ كل واحد يقرأ.

0: عليه وحده.
1: نعم
2: ايوه. لا شيء ما فيش غير راسي وراس الحجي لحاله كلهم.
0: اقرا اقرا انت، واذا هي بتقدرش تقرا خليها تستمع.
2: لا بتقرا،
0: واذا بتقدر تقرا تقرا. اما انه اذا كانت هنالك قراءه جماعيه بنقرا اثنين مع بعض برضو جائز، ما في مانع. المهم لكن ان يقرا كل واحد بلسانه.
2: ايوه ايوه.
1: شكرا شكرا يا شيخ محمد، حياكم الله اخي محمد العتوم. ناخذ اتصال اخر. الو،
3: يعطيك العافيه يا شيخ.
1: الله يعافيك
3: دكتور. انا اسال.
1: لا تفضل تفضل، حياك الله.
3: سمحتكم بعد اذنك في سؤال من شقين بعد اذنك.
1: لا تفضل.
3: عن سيدنا ادم الله مرضى عنه. سيدنا ادم عليه السلام لما نزل على كوكب الارض ماذا وجد؟ هاي اول سؤال.
0: شو قصدك ماذا وجد؟
1: ايش يعني وجد؟ سؤال مفتوح عام.
3: ايش كان في على كوكب الارض من حياه، من من من المخلوقات؟
0: طيب شو بدك شو بدك؟ عرفت الان شو ماذا ستستفيد اذا عرفت ماذا وجد؟
3: الشق الثاني انه كون انه ربنا ذكر في القران وعلم ادم الاسماء كلها، وسيدنا ادم في الجنه كانت عورته مستوره، فلما نزل على الارض هو ستلا حواء، المفروض انه هو مش بالصوره اللي احنا متهيئ لنا اللي هو الجلد الحيوان والشغلات هاي يعني. فهل كان الانسان فعليا بدائي بالصورة اللي هم مصورين لنا إياها؟
0: شو قصدك بالبدائي كمان؟ لحظة، انت يعني بتحكي أشياء
1: أشياء بدائي يعني. هو
0: الإنسان هو الإنسان
3: اللي هي
0: نفس يعني الخلقة، نفس الخلقة اللي أنت عليها الآن هي نفس الخلقة يعني اللي خلق عليها سيدنا آدم.
1: يمكن قصدك الحضارة يعني. الحضارة موجودة، في حضارات كانت يعني.
3: هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، إحنا اللي مصور لنا إنه بني آدم بدائي يأكل اللحم بدون طبخ، اكتشفوا النار، اكتشفوا ال
1: مو سيدي يعني. الله يكرمك انت، يعني هاي الاشياء ممكن هي ممكن مفترضه، لكن اذا اذا اذا قرات القران الكريم وفي الاحاديث لن تجد هذا الكلام. فيعني هو شوف السؤال هذا، هذا النوع مثل هذا النوع مثل من الاسئله يعني بصراحه يعني ستكون الاجابه عليه تخمين.
0: ليس فقهيا. سؤالا فقهيا فاحنا ينبني عليه امر شرعي. ليس سؤال شرعي. ماذا وجد؟ وجد الحيوانات الموجوده، وفي حيوانات انقرضت، وفي حيوانات موجودة سابقا، وجد الأطعمة، وجد الثمار، نفس اللي ما وجدناه ونحن كان سيدنا آدم واجد موجود عنده، لكن لا يترتب على هذا الأمر أي شرعي مسألة وفق. شرعية.
1: نعم
3: نعم
0: نعم. حياك الله.
1: حياك الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: الله يجزيك الخير على البرنامج.
1: وإياكم إن شاء الله يا أختي، تفضلي.
4: شيخ بدي أسأل، أنا في وحدة كانت تحكي عن صلاة الفجر، فمن ضمن الحكي صارت تحكي إنه أنا ما بقرأ سورة صغيرة بركعتين السنة، يجوز أو لا يجوز؟
1: في السنة؟
4: في السنة ما بتقرأ سورة صغيرة. نعم. بس الفاتحة يعني. وممكن نعم. طلب من شيخ أحمد حسنات.
1: تفضلي.
4: إنه بدعينا بالرزق وبالهداية.
0: الله يوسع عليكم في الرزق، أنت وجميع الإخوة المستمعين المستمعات. الله يهديك ويهدي جميع أبناء وبنات المسلمين وشابات وشباب المسلمين إن شاء الله تعالى. يمن عليكم وعلى بلدنا كامل بالهداية والرزق الواسع الحسن الطيب بإذن الله تعالى.
1: اللهم
4: يعني بتمنى يا شيخ أنه تدين صلاتك بالرزق يعني
0: إن شاء الله. ندعو لكم ولكافة المسلمين إن شاء الله بسعة الرزق والهداية.
1: الله يجزيك الخير يا شيخ.
4: نعم
1: شكرا لاتصالك. الله يعافيك. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
5: أنا يعني مقبل أني أهاجر على دولة أوروبية، وأنا ملتزم بالصلاة لي 15 سنة.
1: نعم.
5: أكيد هناك فيش صلاة جمعة، فيش مساجد، يعني شو أعمل؟ شو نصيحتكم؟
1: متأكد أنه أنت المنطقة اللي رأي عليها ما فيها صلاة ولا فيها مساجد؟
5: أصدقائي سبقوني يعني وسألتهم، حكولي ما بعرف.
1: أقرب مسجد ممكن يكون يعني قديش؟
5: لا لا لا ما في
1: نهائيا
5: يعني. بيجوز مثل إربد وخلينا نقول عقبة. المكان يعني رايحين نشتغل فيه ما فيهوش. سألت سبقوني وسألتهم عن الموضوع.
1: طيب دي. اعتبرها رحلة طيب سيدي.
5: لا
1: إن شاء الله
5: أنا خلص نجيب. راح أظل هناك.
1: راح أظل هناك. نعم.
5: ثلاث سنين، خمس سنين.
1: طيب على بركة الله إن شاء الله نجيبك إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
1: شكرا لاتصالك. لكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سماحتك بالنسبة ل السؤال، في الأخ يسأل عن الآية 69 من سورة النساء، ويقول في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

0: والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآن يسأل يقول إنه سيدنا يوسف عليه السلام قال وألحقني بالصالحين، فلماذا هو يعني حسب التقديم كما قال النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين؟
1: نعم، يعني أولا كل نبي فهو صديق وهو صالح.
0: هو صالح.
1: يعني أنت دعيت في النهاية،
0: نعم
1: يعني دعيت بالصديقية والصلاح، في النهاية كل نبي فهو صديق وهو صالح،
0: نعم
1: لكن ليس كل صديق نبي وليس كل صالح صديق.
0: صديق.
1: إذا من جهة أن الأنبياء هم صديقون وهم صالحون، الصديق صالح،
0: نعم
1: نعكس ما بي... لا
0: لا
1: الصديق ليس نبي لكن
0: نعم
1: نبي صديق،
0: صديق.
1: الصالح ليس صديق لكن الصديق إيش؟ الصديق
0: نعم
1: صالح.
0: وجعلني
1: وبالتالي
0: صديق النبي.
1: أي نعم،
0: نعم
1: وبالتالي لما خذ الآن كل نبي فهو من الصالحين،
0: ومن
1: وبالتالي
0: الصديق.
1: لما قال سيدنا يوسف هذا المفسرين بيقولوا أراد سيدنا يوسف أن يقول وألحقني بالصالحين من آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم،
0: وإبراهيم.
1: وهم كلهم آباؤه أنبياء، وبالتالي فكل نبي هو من الصالحين، وكل
0: نعم
1: نبي كذلك من الصديقين، ولا عكس، لا نعكس، لا نقول كل صديق نبي
0: نبي.
1: ولا نقول كل صالح نبي. هذا
0: نعم
1: واحد.
0: نعم
1: اثنين، قالوا لو أراد سيدنا يوسف أن يقصد الصالحين وعامة الصالحين من الناس وليس الأنبياء وليس آباؤه حسب ما ذكر المفسرون الأولون، فقالوا هذا يكون من باب هضم نفسه، يعني ما يمدح نفسه،
0: ما يمدح نفسه.
1: يقول ما ألحقني بالنبيين والصديقين، فرح على المرتبة الأقل على أساس أنه إيش؟ أنه يهضم من باب هضم نفسه،
0: نفسه
1: ولا يرى في نفسه تكبرا أو يرى في نفسه أنه أعلى شأنا من غيره. هذا من باب إيه؟ من باب هضم النفس، وهذا جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء بيقولوا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الأنبياء دائما يهضمون حق انفسهم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وانه افضل من سيدنا يونس،
0: يونس
1: لان سيدنا يونس كان في بطن الحوت وسيدنا محمد كان على
0: في السماء.
1: في السماء السابعه عند سدره المنتهى.
0: نعم
1: من هذا الباب هو يقال، لكن الذي ارجح والله اعلم انه الحقني بالصالحين من ابائي يعقوب واسحاق وابراهيم عليهم
0: وإبراهيم
1: الصلاه
0: عليه
1: والسلام.
0: الصلاة والسلام. الأخ يسأل سماحتك بالنسبة لشراء سيارة من بنك إسلامي، عفوا هو يريد أن يبيع سيارته ويشتري سيارة بثمن أعلى بقصد أنه يعني التوفير، يعني هذا المبلغ ثمن السيارة الأعلى، وأيضا من بنك إسلامي بطريقة المرابحة.
1: ما في مانع،
0: ما في مانع،
1: يعني طالما أنه اشترى مرابحة بشروط المرابحة الشرعية، وهي أن يكون البنك قد تملك السيارة تملكا حقيقيا ابتداء ثم باعها بيعا جديدا بسعر جديد مع متفق عليه ومع ربح متفق عليه وأقساط متفق عليها، ما عندنا مشكلة.
0: ما في مشكلة،
1: المهم أن تطبق المرابحة وفق شروطها وضوابطها الشرعية المعروفة لدى معظم الآن الشعب، صار يعرفون ضوابط المرابحة
0: المرابحة
1: الشرعية.
0: الشرعية. نعم قراءة، نعم هذا السؤال جاوبنا عليه الأخ محمد العتوم. طيب بالنسبة له أيضا سؤال، الأخ سأل عن سيدنا آدم عليه السلام، بالنسبة لسؤال، نعم الأخت تقرأ أو لا تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم عندما تصلي سنة الفجر؟
1: نعم، الصلاة الركن الذي لا تصح الصلاة به سواء كانت فريضة أو نافلة هو قراءة الفاتحة.
0: الفاتحة.
1: الفاتحة لابد منها في كل صلاة سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة. الآن ما يقرأ بعد الفاتحة هذا ليس فرضا، لا في الفرض ولا في النافلة، يعني حتى لو أنها اكتفت في صلاة الفجر نفسها وليست في سنتها بالفاتحة فصلاتها صحيحة.
0: صحيح.
1: على الجهتين، الفاتحة هي الركن وهي التي لا تصح الصلاة إلا
0: إلا
1: بها،
0: به.
1: ما بعد الفاتحة سنة سواء قرأته في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة، إذا تركته من غير قراءة صلاتها صحيحة
0: صحيح.
1: ولا ينقص من أجرها شيء، ولكن يفوتها ثواب قراءة القرآن في
0: القرآن
1: هذا ثواب السنة فقط.
0: نعم.
1: وبالتالي المواظبة على قراءة السورة القصيرة أو شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة هو سنة يثاب فاعلها سواء فعلها في صلاة الفرض أو صلاة النافلة. حتى النوافل كلها يستحب أن يقرأ بعد سورة الفاتحة أن يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من القرآن الكريم، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يثاب فاعلها ولا يؤثر تركها على صحة الصلاة من حيث الصحة، ولكن ينقص الأجر والثواب.
0: نعم سماحتك الأخ يسأل يقول أريد أن أهاجر إلى

0: يعني بلد ليس فيه مساجد ولا تقام فيه صلاة الجمعة، وأقرب مسجد فيه يعني صلاة الجمعة يعني حوالي 500 كيلو تقريبا كما يقول. وطبعا إقامته سنوات يعني كما يقول. فماذا يعني يصلي، كيف يصلي صلاة الجمعة وغيرها
1: والله
0: وغير
1: أولا
0: المسجد؟
1: يعني أنا دائما وأبدا نقول إنه المسلم لا يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد أخرى إلا إذا كانت هنالك ضرورة مضطرة، خاصة الصورة اللي ذكرها، بلاد لا يسمع فيها أذان، بلاد لا يستطيع أن يصلي فيها
0: صحيح
1: جماعة. إحنا بنقول له شو مديك على الهم، يعني بكرة مش لن ستشتاق لسماع صوت
0: صوت
1: الأذان.
0: الأذان، صحيح
1: الأصل ابتداء أنه البلد اللي أنت بدك تروح لها، تروح لبلد تستطيع أن تقيم فيها شعائرك بطمأنينة
0: بطمأنينة،
1: وبراحة من غير أن يشد عليك أحد.
0: نعم
1: لكن إذا كان مضطر لعمل أو تجارة، فنقول له إذا لم يجد هنالك مسجد قريب يصلي فيه والبلد ليس فيها مساجد، لو اجتمع هو ومن معه من هالمسلمين يصلوا جماعة كل يوم في بيت واحد ما في مشكلة.
0: ما في مشكلة.
1: وإذا لم تعذر ما في إلا هو، يصلي هو ببيته مع مرته مع أولاده، إذا تعذر يصلي فرد. ما عندنا يعني صلاة الجماعة ليست فرضا، خاصة في بلاد إيش؟
0: نعم
1: في بلاد غير المسلمين. يعني ليست فرض صلاة الجماعة في بلاد غير
0: غير
1: المسلمين، والجمعة
0: المسلمين،
1: كذلك طالما أنه لا يوجد هنالك مكان تقام فيه الجمعة ما عليه جمعة، يصلي ظهر. يصلي ظهر، إذا استطاعوا يجمعوا حالهم 40 واحد، يجمعوا حالهم يشتروا لهم في بيت معين يجتمعوا كل جمعة ويصلوا إذا أمكن ومن غير حرج ولا مشقة.
0: نعم
1: ربما
0: من
1: تكون
0: غير حرج
1: البلد اللي هم فيها تمنع
0: تمنع
1: ذلك،
0: الاجتماع مثلا.
1: فآه
0: نعم
1: فيؤذوا أنفسهم، لا مش مطلوب منهم يؤذوا أنفسهم. ما في مساجد، مش مطلوب منك صلاة جماعة. ما في جمعة، مش مطلوب منك جمعة، صلي في بيتك. وإن استطعت أن تصلي جماعة مع زميل من زملائك، مع زوجتك، مع ابنك، فهذا بها ونعمت. إن لم تستطع صلي فرادى.
0: نعم بارك الله فيكم. أذكر بهاتف البرنامج فتاوى على الهواء، وضيف الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. الرقم الهاتف 06 47 47 201 و06 47 47 202. ألو ألو،
2: ألو، مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: وعليكم السلام، الله يعافيك.
2: أغلبك سؤالي، سمعت من أحد المؤثرين بيحكي في أمور الدين إنه كل حدا مريض أو كل حدا بموت فهو من سحر أو عين أو حسد،
0: كل
2: تمام؟
0: شخص هيك قال يعني. طيب
2: هيك قال يعني، ويعني كان بيحكي بشكل رسمي يعني إنه هاي المعلومة، فمدى صحة هذا الموضوع؟ يعني أنا يعني مش مقتنع كتير، بس إنه هو حكى هيك يعني
0: طيب
2: بكل ثقة بالنفس يعني.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي
2: شكرا
0: الكريم.
2: شكرا لكم، يعطيكم
0: اتصال
2: العافية.
0: آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: إذا تكرمت أريد أن أسأل هذا السؤال.
0: تفضل
2: سيدي الكريم، سمعت أحد المفتين القدامى رحمه الله، وهو سماحة عز الدين الخطيب التميمي رحمه الله،
0: نعم،
2: يقول أننا إذا قرأنا القرآن الفاتحة ثم تلوت بعدها ما تيسر من القرآن مهما صغر أو كبر فإنه يسد عن قراءته غيرها. مثلا، وأذكر مثلا أعطاه، إذا قرأت الفاتحة مثلا في الركعة وتلوت بعدها مثلا قوله تعالى مدهامتان، قال كفى، هل هذا يجوز؟
0: طيب، تسمع الإجابة يعني حكم. لا، نحن أجبنا قبل قليل سيدي عن سماء يعني عن حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، ولكن سنخصص هذا السؤال بشكل أكبر. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدنا نسأل سيدنا الشيخ عن الصلاة بس بعد إذنك.
0: تفضل، شو بدك تسأل بالصلاة؟
3: هسه احنا سيدنا محمد صلى في الانبياء
0: عليه
3: في
0: الصلاة
3: رحله الاسراء،
0: والسلام. نعم،
3: كل صلاه، والصلاه فرضت علينا في رحله المعراج، هل كانت الصلاه مفروضه على الاقوام السابقه بنفس الكيفيه بنفس الهيئه هاي؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا
3: يسعدك،
0: لك،
3: شكرا شكرا
0: حياك الله. اتصال آخر. ألو ألو، نعم، معنا اتصال.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: سيدي، أنا في عندي سؤال.
0: تفضل.
4: أنا إنسان موظف، راتبي محول على بنك ربوي،
0: تمام.

0: وكنت ماخذ خلال الفترة الماضية قرض شخصي من هذا البنك لأسباب يعني قاهرة. هسا حاليا أنا بدي أخلص من الموضوع لأني حاسس بالذنب بصراحة كثير مش عارف أنا. فهل يجوز إنه أروح لبنك إسلامي وخليه يستحوذ على هذا القرض وصير أسيس البنك الإسلامي، ولا مجرد التوبة تكفي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أعطيك العافية فيك.
1: الله يعافيك.
2: بقتل سؤال والله.
1: تفضل.
2: والله إحنا في المدرسة عندنا تغذية مدرسية. التغذية المدرسية هذه فيها بسكوت، فيها تمر، وفيها يعني تغذية. بيجي الكتاب الرسمي لا يجوز تناول أعضاء هي تدريسية من هذه البسكوت. صراحة سنة برات واحد بوكل مش يعني يأخذ حصة الطالب نسوة، أو إنه طبيعة العمل بتمد إيدك على هذه الحبة البسكوت. هل هذا حلال أم حرام أو نوقف؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. شكرا. يعني بتكون ناسي مثلا ولا يعني ولا سهوا ولا أنت
2: يعني أنا الكتاب تفاجأت فيه إنه موجود هذا التغذية موجود اللي
1: أنت يعني الكتاب يعني كنت أحيانا تأخذ مثلا تأكل حبة تمر مثلا.
2: والله بحبي حبتين ليس حصة الطالب يعني.
1: وتفاجأت إنه في كتاب إنه يمنع الهيئة التدريسية من تناول كذا وكذا هيك.
2: أيوة. أنا في بالي أعمل شغلة يعني نيت إني أحط مبلغ أعوض اللي أكلته لأنه.
1: طيب الله يجزيك الخير. طيب تسمع الإجابة و يعني الإرشاد من سماحة المفتي. شكرا لاتصالك، حياك الله. سيدي بالنسبة لسؤال الأخ، بديش أذكر يعني كل السؤال، لكن يقول إنه سمع من أن كل شخص يموت هو يعني سببه إما الحسد أو العين.
3: هذا كلام غير صحيح.
1: غير صحيح.
3: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني الموت هو انتهاء عمر الإنسان في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى حدد آجالنا قبل أن يخلقنا، وبالتالي هذه الأمراض وهذا ذاك هي أصلا هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى لظاهرة للموت، لكن الموت هو أمر الله، ما حد يقول دخل ما عمره وانتهى عمره وانتهى. ونعلق كل الموت على حسد وجن وسحر، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير دقيق، إنما نحن نموت بانتهاء أجالنا.
1: هو بجوز ممكن سيد هو بالغ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه يعني من هذه القبور من أو إن العين إن العين لتودي بالقبر.
3: نعم إحنا لا ننكر، وقال لا ننكر أن هنالك قتل بالسحر، أن هنالك قتل بالحسد. نعم هذا موجود. لكن هو إن أجعل كل الموتى بسبب هذا غير دقيق، هذا غير صحيح. وثانيا أصلا وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى تكلم عن السحرة أن السحرة لا يضرون ولا ينفعون أحدا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بالضر وأذن أو أذن الله تعالى بالنفع. فالسحر بحد ذاته والحسد بحد ذاته ليس هو المؤثر، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، واللي بق به الحياة هو الله سبحانه وتعالى، لا سحر ولا جن ولا حسد ولا غير ذلك. وإنما كلها أسباب ظاهرة جعلها الله تعالى لهذا، ولكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا هناك سؤال يتعلق بسؤال قد أجبناه قبل قليل، وهو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، هل هناك مقدار يعني مثلا آية آيتين سورة كاملة؟
3: تمام.
1: نعم.
3: الأفضل في القراءة أن يقرأ سورة كاملة،
1: سورة
3: كاملة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ من قصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من طوال المفصل وأواسط المفصل ثم قصار المفصل. الطوال ما كان يقرأ بها النبي في الصلاة العادية،
1: يعني البقرة وآل عمران
3: لا ما كان يقرأ، بيقرأ بقصار بطوال المفصل، سورة الفاتحة، سورة الحجرات، صفحة صفحة ونص، وهي تكون مثلا في صلاة الفجر، في من أواسطه في صلاة المغرب، في صلاة العصر والظهر،
1: فجر الجمعة، السجدة، والإنسان،
3: كلها يعني مش طويلة.
1: نعم.
3: في المغرب والعشاء، الضحى، والليل إذا سجى، وقصار
1: قصار.
3: فالأفضل أن يقرأ، الأفضل إذا استطاع أن يقرأ سورة كاملة فهو أفضل. إذا لا يستطيع فليقرأ ما شاء من الآيات ولو آية واحدة، ولا بشرط أن تكون مفهمة، يعني يقرأ آية مفهمة.
1: نعم.
3: أما يقول والله ألف لام ميم أو قاف ما في، لو قرأ أي آية
1: نون.
3: حتى قال بعض العلماء لو قرأ

0: جزءا من آية طويلة، بعض آية طويللة تعطي معنى
1: معنى
0: تام
1: صحيح.
0: أيضا نعم. جائز. هم يقرأ ما في حد محدد أو عدد محدد. الأفضل سورة كاملة ولو قصيرة، يعني السورة القصيرة أفضل من قراءة طويلة من غير سورة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما تقرأ 10 آيات من البقرة ولا أقرأ سورة إن أعطيناك الكوثر.
1: لا نقرأ إن أعطيناك الكوثر.
0: الكوثر تعتبر أفضل في الصلاة من قراءة 10 آيات سورة من البقرة. دائما يعني السورة كاملة.
1: نعم
0: سورة أفضل
1: كاملة.
0: من بعض السورة. ما بدك اقرأ مجموعة من الآيات.
1: نعم.
0: اقرأ مجموعة من الآيات بحيث تعطي معنى. وينبغي خاصة الأئمة لما بدي يقرأ يكون كإمام أن يقرأ من الآيات التي تعطي الناس تروحهم، روح من عندك من الصلاة ماخذ معلومة.
1: نعم.
0: ماخذ
1: صحيح.
0: طاقة.
1: نعم يعني هناك بعض الآيات حقيقة
0: في آيات.
1: نعم.
0: يا والله واحد عم بقرأ بالفجر بقول الطلاق مرة تانية فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان كل قرآن. نعم.
1: نعم. نعم
0: لكن رجع لي بعد الفجر بتقولوا عن الطلاق يعني أو آيات عن القتل أو آيات عن الموت، يعني يختار آيات
1: أو عن الميراث مثلا.
0: نعم يعني مش كل الناس مش كل الناس تهتم بها. المؤفتان يقرأ من الآيات التي
1: ترقق القلوب
0: بحيث ترقق القلب أو تعطي المصلي معلومة بروح استفاد معلومة أو طاقة منها.
1: نعم بارك الله فيكم. نعم بالنسبة للصلاة سماحتك هي فرضت في عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. يقول الأخ هل هي كانت قبل ذلك الصلاة، ولكن هل كانت بالكيفية والهيئة التي يعني هي عليها الآن وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو الصلاة موجودة ومعروفة.
1: نعم.
0: سابقا الذي فرض في ليلة الإسراء والمعراج هو 5 على 5
1: العدد يعني
0: وبهذه الهيئة وعلى الأمة. لكن بالأول النبي كان يصلي، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار على ما ورد عند بعض علماء المحدثين على سبيل وجوب عليه وقد ولم تكن واجبة على أمته مثلا. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لكن الذي فرض علينا في ليلة الإسراء هي الخمس وهذه الكيفية. لكن الصلاة كل الأنبياء كانوا يصلوا، هناك صلاة عند كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كانت تختلف كيفياتها، تختلف أوقاتها، تختلف هيئاتها. هذا الخلاف. أما هي كصلاة موجودة يعني، لكن كل أمة كان صلاة لكل أمة كانت صلاة تخصها. والصلاة كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل ليلة الإسراء، لكن ليس على وجهه على سبيل الفرض، ما كانت مفروضة عليه فقط، وإنما كان يصليها على سبيل السنة والندب في حقه، أو كانت مفروضة في حقه ولم تكن مفروضة في حق أمته بعد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي الأخ يقول أنا أعمل موظفا و راتبه محول في بنك ربوي ويتعامل بالربا. يقول أنا أخذت قرضا شخصيا من هذا البنك، والآن يعني تبت إلى الله عز وجل وأريد أن يعني أكفر عن ذنبي، فهل تكفي التوبة فقط؟ الحل الثاني يقول أنا أريد أن أذهب إلى بنك إسلامي ويعني عن طريق التورق ويسد القرض من للبنك الربوي ويبقي يعني تعامله مع البنك الإسلامي.
0: تمام. الحل الثاني إن أمكنه فهو أفضل.
1: أفضل.
0: نعم أحسن حتى يطلع من الإثم تماما، خلاص انتهى. إن لم يتيسر له الحل الثاني بإن كان مثلا راتبه ما بيسمح أو البنك ما أعطاه تمويل أو كذا، بنقول له أنت تبت واستغفرت وندمت وفعلا كنت تائب وندمان، كمل القرض عليك ولكن لا تعود مرة أخرى. لكن إذا استطاع أن يخلص من القرض بأسرع ما يمكن، أخذ قرض من مكان آخر بطريقة شرعية إسلامية ثم أنهى القرض الأولاني، هذا أفضل وأحسن وأبرأ للذمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. الأخ سماحتك يسأل يقول في مشروع أو مبادرة التغذية المدرسية يتم توزيع البسكويت والتمر وغير ذلك على الطلبة. يقول هو يعمل كأنه عضو هيئة التدريس، يقول أنا أحيانا وأنا أوزع كنت أكل مثلا حبة تمر أو حبتين من غير حصة الطلبة، تبين لاحقا أن هناك تعميم، يعني يقول عرفت بأنه لا يجوز للهيئة التدريسية عفوا أن تأكل من هذه التغذية.
0: يعني إذا بيعرف كم أكل منها يقدر مبلغ يساوي ما أكله ويتبرع به لوجه الله تعالى، وكان الله بالسر عليم إن شاء الله.

0: يعني بكله حبة حبتين تمر بيطلع حقهم، يعني حقهم مش حيطلع مبلغ كبير، يعني
1: نعم
0: دينار دينارين يوزعهم لوجه الله تعالى، ويكون هذا إن شاء الله تعالى يعني ضمان لما أخذه من غير وجه حق، طالما أنه ممنوع أن يأخذ منه.
1: نعم بارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. باسمكم جميعا مستمعينا الكرام نشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله سيدي. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وكذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول.

0: البد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكلمنا عن الإسراء كحدث حدث لرسول الله تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول وبالفعل. وحين ضاقت عليه الأرض بما رحبت فتوجه إلى الطائف، ثم لقي ما لقي من العنة والإيذاء، ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يدخل في جواره إلا رجلا كافرا رق قلبه له فأدخله في جواره وهو المطعم بن عدي. قسوة من الأرض ما أبشعها. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله بأن هذا جفاء الأرض، فانظر حفاوة السماء. فجاء حدث الإسراء والمعراج. وقلنا إن حدث الإسراء جاء أولا، ثم جاء بعده بنص الحديث الجامع لهما حدث المعراج. والإسراء آية أرضية من المسجد الحرام وهو معلوم للقوم، إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيضا للقوم، والمسافة بينهما 40 يوما بسير الإبل. فكون الرسول يحدث أنه أتاه في ليلة، تلك معجزة في قطع المسافات. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق، فقال: لا تقيسوا فعل الله بفعلكم، لأن فعلكم يقتضي علاجا ويقتضي دواب ويقتضي مسافة وقطع مسافة، وهذا حسب الجهد والقوة، ولكن نزه الله في فعله أن يحتاج لزمن. فصدرها بقوله سبحان، أي تنزيها لذاته وتنزيها لصفاته وتنزيها لفعله. وآية الإسراء كما قلنا آية أرضية، لذلك استطاع الرسول بما آتاه الله من الإلهام أن يدلل لهم بصدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بأنهم قالوا: صف لنا بيت المقدس. قولهم صف لنا بيت المقدس شهادة منهم أنهم متأكدون أن رسول الله لم ير بيت المقدس، وإلا لو كانوا يعلمون أنه رآه لما قالوا له صف. إذن فقولهم صفه لنا تحد، ومدام تحدي يبقى إذن هم مؤمنين بأنه ما شافوش. الرسول حينما يأتي في مثل هذه العملية، هل عنده الاستحفاظ الكامل بالصورة للمسجد؟ بأبوابه وشبابيكه ونوافذه ولونه ومساحته وما مسألة مش فلولاه الله له وصار يصف كأنه يرى الآن يرى الآن. أدي آية. شيء آخر أن الطريق بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام طريق مسلوك للعرب يذهبون فيه في رحلاتهم إلى الإيه؟ إلى الشام، فأخبرهم أن عيرا لهم في الطريق وعدد العير كذا وشكله كذا والجمل اللي ماشي قدامهم لونه كذا ويحملون كذا وكل وميعاد وصولهم لكم في شروق شمس يوم كذا، فتجمعوا لينتظروا العيل، فأشفقت الشمس أو كادت تشرق، فقال واحد من القول ها هي دي الشمس قد إيه طلعت ولم يأتي العير، فرد عليه رجل آخر لا وهذه العير أيضا قد طلعت. يبقى إذن وصف وبعد ذلك وصف للطريق، كل ذلك ممكن أن يقوم عليه الدليل للبشر. جعل الله آية الإسراء الأرضية اللي ممكن إن هو يدلل عليها وفي ناس شافوا بيت المقدس ووجدوه كما وصف واللي جايين في العير وجوم وعبادات، كل ده الدليل أم عليه مع الأول. فأراد الله سبحانه أن يجعل ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل عليه في الصعود إلى السماء، وإلا فهل ذهب أحد إلى سدرة المنتهى عشان يقولوا له صف لنا سدرة المنتهى؟ ما فيش. هل حد راح بالطريق بين السماء والأرض؟ ما فيش. إما إيه الحكاية دي؟ قال لك آية الأرض أمكن أن يدلل عليها، فإذا ما دلل عليها وثبت خرق نواميس الكون في المسافة والزمن وإن المسافة خدت ليلة وبياخدوا فيها 40، يبقى ثبت لهم أن قانون الزمن والمسافة

خرق له، وما دام قانون الزمن والمسافة خرق له، إذن فإن حدثكم بشيء آخر خرقت له فيه النواميس فصدقوه، بدليل أن النواميس خرقت له فيما تعلمون. يبقى إذن آية الإسراء جاية ليه؟ علشان تقرب للناس مسافة أن يصدقوها، لأن واحد يقول لك صعد للسماء وإلى آخره دي عملية، قال لك طيب ما هو خرق له الناموس فيما تعلمون من آيات الأرض، فالذي خرق له الناموس في

نزلة أخرى عند سدرة الإيه المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك قال العلماء أن الذي يكذب الإسراء يكفر، إنما اللي يكذب المعراج يبقى فاسق. بس ليه؟ لأن الآية مش نص علج به إلى السماء، بل جاءت بالالتزام، سدرة المنتهى وإلى آخره، وما زاغ البصر وما إيه وما طال. ولكن أهل التحقيق يقولون وما دام جاء ذلك بالالتزام فأيضا الذي يكذب المعراج يبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول بين ذلك في حديثه، وإحنا مؤمنين، بل آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقرب الله للناس الغيبيات اللي عقولهم لا تستطيع أن تدركها بالمحسات التي يدركونها. فلما يجي أمر عجيب كده يقوم يجيب آية حسية يقول أهي دي زي دي، فجاب الإسراء أول علشان قول إيه أهدوا قطعوا في ليلة واحدة، مع أنكم قلتم بنفسكم أنها تقطع في 40 أو في شهر بسير الإبل، وهو قطعها في إيه ليلة بدليل البيانات اللي ادها لكم دي. يبقى خرق له القانون ولا ما خرق فيه؟ خرق له القانون. ومدام خرق له القانون في دي، يبقى لما يقول لكم أنا طلعت للسماء يبقوا صدقوه في أن القانون قد إيه قد خرق له. لأن المسألة مش مسألة إنه عايز يعمل له حدث، لا، ده بده يستدل على أن الرسول في معجزاته تخرق له قوانين، مش بس المقصد إننا نوديه المعراج ونعمل له إسراء، لا، بده يقول إن الرسول مؤيد بمعجزة تخرق له الإيه القوانين. لأن ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة الكونية، للسنن الكونية. يبقى المقصود منها إيه؟ أن سيطرة الذي خلق الأسباب يخلق الأسباب. النار خلقها الله تحرق ولا ما تحرقش؟ خلاص تحرق. هل كان المراد من نجاة إبراهيم من النار إننا ننجيه من النار؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان القصد أن ينجيه من النار ما كان يمكنهم أن يمسكوا به، أو يمسكوا به وبعد ذلك يرموه برضه في النار، لكن ربنا يبعت شوية مطر تروح مطفيا، ممكن ولا مش ممكن؟ كم من إذن المسألة مش نجاة إبراهيم، المسألة إثبات خرق النواميس. فشاء الله أن تظل النار نارا، وأن يقدر على إبراهيم كده ويمسكوه ويرموه في الإيه النار، ولا ينزل مطر ولا أي حاجة، لكن خالق النار قال لها يا نار أنت مؤتمرة بأمري، أمرتك أن تحرقي والآن آمرك بألا تحرقي. قلنا يا نار كوني بردا، يبقى المسألة خرق نواميس، مش المسألة حدث عايزين نعمله، لا، خرق ايه نواميس. والله سبحانه وتعالى يترك في المحسات الكونية ما يدل على الأمور الغيبية. إذن فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت ايه أمور محسة. الآن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق عشان النفق بتاعتها دي انا هضاعفها لايه؟ لعشرة امثله او لمئة مثل او لسبعمئة مثل، يوم يضرب لي مثل بامر محسوس، تقول يا سلام هبقى انا حسنه واحده ريال ولا جنيه عمدون يدي لي قد كده، اقول لك اه يديك. يوم يضرب لك مثل محس انت بتشهده كل يوم، وتشهده في ايه؟ في مناط استبقاء حياتك في القوت اللي هي الحاجه اللي يقول انت بترمي في الارض بذره حبايه غله، ولما ترميها تقوم الارض تمدها بايه؟ اولا الحبايه نفسها فيها مقومات حياتها الى ان تستطيع بجذورها ان تاخذ مقومات الحياه من الارض، يقوم لما تنبل كده ايه وبعدين يطلع لها زبان يقوم يرشق في الارض، الحبايه نفسها تتعمل ورقتين اتنين او ورق، تقوم تمد لحد الجذر ما يعمل ايه؟ ما ياخد في الارض وبعدين ياخد من الايه. اذا ففيها ذاتيه الايه، فيها ذاتيه النمو. لما نجيب الفول النابت وننبته بتطلع له ايه؟ الزباله بتاعته دي. الزباله دي لما بيجي في الارض الزباله دي تبقى جذر، تقعد الفلقتين دول يتحولوا الى ورقتين ياخدوا الغذاء من الجذر، والبز ده اهو ياخد من الارض، يظل كده الى ان الجذر ده يبتدي يمص في الارض. الله. اذا ففيها غذاؤها الايه الذات لحد ما تقوى على انها تاخذ من ايه؟ تاخذ من غيرها. يقول اي حبايه القمح بترميها في الارض تطلع لك كم سنبله؟ سبع سنابل. الجذور تروح مطلعه بنك كتير، وكل سنبله يبقى فيها كام؟ يبقى

احسبها كده بقت كام؟ 700. الله بقى حبة واحدة طلعت لي 700. اذا لو يحدثك الله بان جنيه واحد هيخليه لك 700 ما تكذبش. ليه؟ لان الارض وهي مخلوقة لله اعطيتها حبة فاعطتك 700 مخلوقة لله. يبقى اذا كان المخلوق لله يدى كده يبقى الله ما يديش يبقى ايه؟ اذا ففيه ايات تحس لتكون ايه دليلا على ما لا على ما لا ايه على ما لا يحس. ويجي بعدين العلم الحديث يقرب لنا المسافات. دلوقتي مثلا كان زمان ما حدش يقدر يصعد في السماء يختنق ويموت مش كده؟ دلوقتي بيروحوا للايه؟ راحوا للقمر وبيعملوا دلوقتي عشان يروحوا فين؟ المريخ. الله ايه الحكايه بقى؟ اذا كان البشر استطاع ان هو يطلع الانسان من حته الى حته ما فيهاش هوا ويمكن له ويدي له حياته ويعيش ويقعد مده طويله ويلف حوالين مش عارف ايه وايه وايه، اذا كان البشر قد استطاع ان يفعل هذا، الا يقدر رب محمد ان يصنع له لحظه يذهب فيها الى السماء وبعد ذلك يظل المده اللي يظلها ويستقبل من الله ثم يعود الى الارض؟ ده طلعوهم للسماء وجابوهم بزير رجعوه. اذا كان البشر يستطيع ذلك يبقى دي مصر بتقرب لنا المسافات ولا لا؟ تقرب لنا الايه؟ تقرب لنا المسافات. الحق سبحانه وتعالى حين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امر معجز كوني يبقى له فيه عمل. العمل اللي احنا قلنا عليه شرح الصدر وحط مش عارف ايه. الله، طب ده احنا لما بننتقل من بلد الى بلد بنعد نفسنا اعداد لما يناسب جو هذه البلد، ونقول لك خد الحقن واعمل دي مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه. الله، يبقى ربنا لما بده ينقل محمد الى السماء يبقى ما يعملش فيه عمليه زي دي. الله، واذا كان سيلتقي بالملائكه، طب الملائكه دول اجسامهم جن مخفيين. الله، وحيلاقي الاموات اللي ماتوا قبله من الرسل، يبقى لازم ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل حاجه في تكوينه صلى الله عليه وسلم، يسأل حاجة في تكوينه صلى الله بحيث يستطيع أن يلقى الإيه؟ يلقى الملائكة ويلقى جبريل ويلقى الأنبياء الإيه؟ السابقين ويجتمعوا. وإذا ما احنا استقرأنا القرآن نقوم نجد في آية في القرآن تدلنا على صدق الرسول فيها. الرسول حين يأمره الله أمرا ينفذه ولا ما ينفذوش؟ ينفذه. فإذا كان الله قد قال له في كتابه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى طلب الله من رسوله أن يسأل مين؟ من سبق من الرسل. طب يسألهم إزاي بقى؟ إن شاء الله لا يمكن أن يسألهم إلا إذا وجدت إيه؟ مجابة. فإذا حدثنا وقال ده التقيت بالأنبياء نقول له صدقت، دي تصديق لقول الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة إيه؟ يعبدون. والفكرة كلها دائرة حول يقين المؤمن بصدق رسول الله. عقلك فهمها ولا ما فهمها؟ ما أكثر ما لم يفهمه عقلك في الكون وظل غير مفهوم إلى أن يفهم تباعا، شوية النهاردة وشوية بكرة. إذن عقلك ما هوش المقياس اللي تعمل به. ليه؟ قال لك لأن عقلك وسيلة إدراك ولك وسائل إدراك متعددة. لعينك وسيلة إدراك، أذنك أنفك وسيلة إدراك، ذوقك وسيلة إدراك، لمسك وسيلة إدراك. إذن فكل وسائل الإدراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الودن بتسمع لكن إذا الصوت بعد والزبزبة ما وصلتنيش، الزبزبة بعطرت قبل ما توصل إلى ودني، أسمع؟ ما أسمع. إذن إدراك الأذن للصوت له قانون، والعين تفضل العين تشوف كده وكل ما يبعد عنك شويه ايه يقل يقل يقل لحد ما ايه انت تبص مثلا الى نهر او الى شارع طويل، تقوم الشارع يبقى واسع كده، كل ما تبعد عنك الشارع يعمل ايه؟ هو بيضيق ولا مساحته هي هي؟ امال ايه اللي بيخليه؟ ادراكاتك كل ما تبعد يقوم يعني لحد ما تلاقي الايه التقوا معه. هم ما التقوش ولا اي حاجه، تشوف راجل مثلا طوله مترين مثلا وبعد ذلك يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك يتل ويبعد عنك لما يبقى زي الطيف زي الطيف وبعدين زي اللعبه بس مسخوطه كده وبعدين يختفي خالص. اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها ولا لا؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى ان عقلك لازم يدرك كل

حاجة زي أي وسيلة إدراك له إيه؟ له إيه؟ قانون. بدليل إن إحنا لما نحب نتغلب على قانون العين نقول ده ما بيشوفش، نقوم نعمل له نظارة تكبر له الإيه؟ تكبر له الحاجة، يقوم اللي ما كانش يدركه الأول يستطيع إنه إيه؟ إنه يدركه الإيه؟ الآن، ولا نجيب له مثلا عدسة كده ونحطها له في ودنه، اللي ما كانش بيسمعه يقدر إيه؟ يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا إيه؟ ما هم بيقوم وسائل الإدراك في أن تدرك ما لا يدرك بالطبيعة، لأن المجهر يكبر لك الشيء، وما دام يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مرة 50 مرة، فما دام يكبر تشوفه. طيب أو يقرب لك البعيد، يا يكبر لك المرئي وده المجهر، يا يقرب لك البعيد وده مين؟ الميكروسكوب. يبقى إذا إيه الاثنين؟ إذا فكل وسيلة إدراك لها قانونها، فالعقل له قانون. فإذا حدثت بشيء عقلك ما يعرفش يشوف، الذي حدثك توثقه صادقا يبقى انتهت الإيه؟ المسألة. وما دام وثقت صادق يبقى خذها على أنه. ولذلك سيدنا أبو بكر حينما قالوا له إن صاحبك يحدث بأنه حصل منه كت والإسراء والعملية اللي عملها دي، قال إن كان قال فقد صدق. يبقى الحج عنده إيه؟ مش ان عقله سعر، بل ان هو يقول. يبقى قوله هو ايه؟ قالوا له بقى انت قال ده انا بصدقه في اكثر من كده، ده انا بصدقه في خبر السماء ياتيه من الوحي ومش عارف ايه، مش هصدقه في هذه الايه. يبقى استعمل عقله برضه ولا لا؟ استعمل ايه؟ استعمل عقله. اذا فايه الاسراء كانت ايه ارضيه يمكن ان يقام عليها الدليل، ويمكن ان يفهم الناس ان القانون قد خرق لمحمد. وما دام القانون خرق لمحمد في هنا، فان قال انه خرق لي فيما لا نعلم يبقى نصدقه، ولا ما نصدقوش نبقى نصدقه. تجد السوره اللي مسماها سوره الاسراء ومسماها بسوره بني اسرائيل لها اسمين، الاسراء ولا الاستهلال اهو، ونجد ما فيش الا الايه دي بس، سبحان الذي اسرى بعبده الى قوله انه هو السميع الايه البصير. وبعدين كلها هتتكلم بقى عن حاجات ثانيه، دخل بني اسرائيل وقصتهم مع موسى والى اخره. يبقى اذا سوره الاسراء، الاسراء خد منه ايه واحده، والباقي الاغلبيه والجمهوره خدها مين؟ بني اسرائيل. تبقى ايه المساله ليه كده؟ طب احنا قلنا الحكمه في الاسراء بعد اخر سوره النحل انه كان في ضيق مما يمكرون، وكان في متاعب، فربنا حب ايه؟ يسلي فعملوا الاسراء. طب وجيه بعدها ليه كده؟ قال لك لانهم الفوا ان الرسول موسى عليه السلام جاي لبني اسرائيل، فلما يجي محمد عشان يقول انا رسول الناس كافه يقولوا لا انت بس ان كنت حتى رسول تبقى لمين؟ للعرب زي بس احنا، واحنا ده رسالتنا، وبيت المقدس علم لهم، وخاصه ان احنا كانت القبله الاولى بتاعتنا بيت الايه؟ بيت المقدس. ايه الحكايه بقى بتاعت القبله الاولى بيت المقدس؟ وبعدين ربنا يسري برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ايه الموضوع؟ قال لك علشان يثبت دخول بيت المقدس في مقدسات الاسلام، ما يقولوش دي بتاعتنا وروحوا شوفوا لكم انتوا حته ثانيه. يبقى ما دام بقى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبقى هيبقى قبلتنا ومش عارف ايه، يبقى ايه الاسلام دخل ايه دي في حوزته، ما يقدروش بقى يقولوا ده رسول العرب بس حتى نصدقوا بانه رسول، لا ده رسول الناس كفا، ومقدساتكم دخلت في ايه؟ بدليل انهم اتجهوا اليها كذا شهرا في ايه؟ في الصلاه. يبقى جاب الحكايه دي وهيجيب بقى بني ايه؟ بني اسرائيل. يقول الحق واتينا موسى الكتاب. طبعا احنا اتينا موسى الكتاب يعني اوحينا اليه بالكتاب، والكتاب المراد به مين؟ التوراه. لكن الكتاب اذا اطلق بدون موسى وبدون عيسى يبقى ينصرف الى الايه؟ الى القران. لكن لما يقول موسى الكتاب يبقى مين؟ التوراه. عيسى الكتاب يبقى مين؟ الانجيل. لكن اذا اطلق الكتاب ينصرف الى مين؟ ينصرف الى الايه؟ الى القران. واتينا موسى، اتينا يعني اوحينا. هنا الوحي قد يكون بمعاني الاشياء ثم الرسول يعبر عنها بألفاظه، أو يعبر عنها رجاله وحواريه بألفاظه. يبقى الوحي للمعاني كما يتحدث لنا رسول الله في الأحاديث النبوية،
الأحاديث النبوية

0: لفظ من مين؟
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني من مين؟ من الحق. أهل التوراة والإنجيل زي مين؟ زي حديث رسول الله. طب وش معنى قلنا بقى لا ده القرآن بلفظه؟ قال لك لأن القرآن نزل كتاب منهج زي التوراة والإنجيل، ونزل كتاب معجزة. معجزة يعني ما حدش له فيه عمل، يبقى لازم اللفظ بتاعه كما وصل من الله، لأنه إيه؟ معجزة. وما دام معجزة يبقى ما فيش لحد له إيه؟ لا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حاجتين اثنين، أوحي إليه لفظ ومعنى ده في القرآن، وأوحي إليه معنى في الإيه؟ في الحديث. وآتينا موسى الإيه؟ الكتاب، أي التوراة. طيب الإيتاء الكتاب معناه أوحينا، ما هو الإيتاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ما فيش مباشرة كده على الأول. فإذا كان الله قد آتاه
2: بالوحي
1: يبقى آتينا موسى الكتاب أوحينا إليه بمعانيه، خلاص كده. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب ده عاملينه لموسى لوحده ولا جعلناه ليبلغ إلى بني إسرائيل ليرسم لهم طريق الهدى إلى الله؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه إيه؟ هدى لبني إسرائيل، زي الآية برضو الثانية. آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مليات إيه؟ من لقائه، وجعلناه برضو هدى إيه؟ لبني إسرائيل في سورة السجدة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، والهدى قلنا الطريق الموصل للغاية من أكثر وجه وبأقل إيه؟ تكلفة. ولذلك يقول لك مثلا الطريق المستقيم يعني إيه؟ لأن ثابت عندنا في الهندسة أن الطريق إذا عوج كسر ولا انحنى يبقى طويل ولا مش طويل، فبيجي كده على طول كده، يبقى قصير ولا مش قصير، يبقى قصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، خلاصة الهدى إيه؟ الخلافة كلها. بقى موسى جعل الكتاب، وبعد ذلك جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل. ما تركيز الهدى لبني إسرائيل؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جماع المنهج في إيه؟ في هذه الكلمة، ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيل هو الذي يتولى أمره. نقول له أنت بتخلي واحد يتولى أمرك لأنك أولا تشهد أنك عاجز عن هذا الأمر، وأن اللي أنت بتوكله ده أحكم منك وأقوى، مش كده؟ فإذا كانت الأغيار اللي أنت بتشوفها في الناس، اللي بتشوفها في اللي زيك كده، ده الأغيار بتستولي على الناس، ده كان قوي يبقى ضعيف، وكان غني يبقى فقير، وكان صحيح يبقى إيه؟ مريض، وكان يعلم يصبح لا يعلم، الله، إذن فيه أغيار، فأنت لما توكل، وكل اللي ما تجيلوش أغيار، وكل اللي مين؟ وفوق الأغيار أن اللي انت وكلته يموت منك، توكلته يعمل حاجة ومات، تبقى ان كنت شاكر بقى. وكل اللي الأغيار ما ايه؟ ما تتناولوش، ووكل اللي الموت ما يجلوش. ولذلك ربنا حين يعلم خلقه أن يكونوا على وعي وإدراك يقول لهم ايه؟ وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا الواحد يتوكل على واحد في حاجه ويصبح الى ايه؟ يقول لك فلان ده اللي هيقضيني الشغله، فلان ده اللي هيعمل لي، وبعدين يجي له واحد يقول لك ايه الباقي في حياتك في فلان، لو مات منه يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وما دام كده اوعى تتخذ من دون الله وكيلا، ولو كان هذا الوكيل هو الواسطه بينك وبين ربك كالانبياء. برضه لانهم حي ايه؟ لان هم ما بيجيبوش حاجه من عندهم، ده هم بيناولوك من مين؟ يبقوا هم ما يبقوش ما خدوش المساله من الله، ده هو يقعد ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول احنا لو شئنا ما نوحيش لك ابدا وحي ولا اي حاجه، تجيب منين انت لما ما نوحيش لك؟ يبقى اذا ولا اللي كان واسطه بينك وبين الله تتخذوا ايه؟ تتخذوا وكيلا. الا تتخذوا من دون وكيلة. طبعا العلماء بقى لما جم في هذه العبارة تكلموا في مسائل، ألا تتخذوا أندي أصلها إيه ولا أصلها إيه، يا ترى هي نهية ولا نفية، مسألة بقى طبعا واسعة شوية. المهم إننا نقول إن أحسن ما يقال فيها

أن أن دي مفسرة. يعني إيه مفسرة؟ إنها تفسر اللي قبلها. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. يبقى الوسوسة هي إيه؟ يا قال له يا آدم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى أن فسرت الوحي ولا لا؟ أوحلها بإيه؟ أرضعيه. يبقى أن فسرت مين؟ أن فسرت الإيه الوحي. وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه. يبقى أن اسمها إيه؟ مفسرة. يبقى هنا إيه؟ الهدى والكتاب وكله يفسرها إيه؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا. لأن آتينا معناها أوحينا. أوحينا إليه أن لا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيلا. تبقى أن هنا إيه؟ مفسرة. أو أن فيها معنى المصدرية. وإحنا عندنا معنى المصدرية لما تيجي مرة تجرها بالحرف ومرة تجرهاش بالحرف. تقول عجبت أن تقوم، عجبت أن تنجح وقد كنت مهملا. عجبت عجبت من أن تنجح، عجبت من إيه؟ عجبت من أن تنجح. لكن مع أن يحذفوا الإيه؟ حرف الجر. يبقى هنا إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. معناها إيه بقى؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. اهو واحد يقول لك ذرية من حملنا مع نوح، دي ذرية منصوبة كده وجاية ما فيش فعل ينصبها. أم قال لك في حاجة اسمها ايه؟ الاختصاص لقصد المدح. أخصكم أنتم يا مين؟ يا ذرية مين؟ نوح. طب وإيه يعني مش معنى ذرية نوح؟ أم قال لهم نوح إحنا عملنا في ايه؟ إحنا خدنا اللي آمنوا بيه ونجيناهم من الطوفان والغرق. كويس كده، وحافظنا على حياتهم وانت ذريتهم. فلازم تذكروا هذه النعمة لله، أن بقاءكم الآن من بقاء أبائكم، وبقاء آبائكم كم من كم من ويا نوح يا ذرية من حملنا مع نوح. لكنه بيمتن عليهم ويقول لهم يا ناس يا يا يا يا ناس من أكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، استمعوا إلى منهج الله، لأنكم آباءكم جربوا الله في أن اللي يؤمن به كله إيه؟ يكون له نجاة من أي إيه؟ من أي حاجة. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك إنه كان عبدا شكورا. هنكرم ذريته لأنه إيه؟ كان عبدا إيش؟ الله. إذن العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم انه كان عبد شكور، ولذلك احنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هينسبهم يتخبطون في تيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الايه؟ الطريق الايه؟ الطريق الصح. واحنا قلنا ان الاباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغلوا دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يقوم يقول لك ايه؟ عايزين نبقى قوت يعني ولو سنه. ولما يبقى عنده سنة يقول لك للعيال، مش كده عمال بيترقى. يبقى إذن تمر على الإنسان لحظة يبقى خير أبنائه وذريته أكثر من خيره. إما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك يقول لك المشغولية دي بتاع الناس يجب أن يتجهوا فيها إلى شيء. أنت بتنشغل ليه؟ لأنك أنت يمكن بتبقى فتوة وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقة ولادك، أدي واحد. او هتفضل قوي بعدين تموت تسيب عيالك ايه؟ قال لك بقى زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ايه؟ خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه؟ قولا سديدا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى، مرة تلو حكاية خرق السفينة، ومرة قتل الغلام، ومرة الايه؟ إذا أتى يا قرية استطعما ايه؟ استطعما أهلها. يعني ايه؟ طلبوا منهم الطعام، وطلبوا الطعام أصدق سؤال من السائل.
يمكن السائل لما يقول لك

اديني جنيه تقول ده بيكنزه ابن الايه ده هيدكنه ده هيعمل، انما بقول لك اديني رغيف اكل يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حط له والله ان كان شبعان ما هو جاي هياكل على قده. اذا طلب الطعام اصدق انواع السؤال. فاذا كانت القريه قد ضنت عليهم بالطعام تبقى تظن عليهم بما فوق الطعام اكثر ولا لا؟ اكثر. تبقى قريه لئيمه ولا قريه كريمه؟ لما جه وشاف جدار كده عمال بيشرخ كده وبيتلخلخ قام قال ده الجدار ده هيقع، فراح ينقضه وبان الجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قريه لئيمه، احنا طلبنا منهم طعام فما رزقوش، تقوم تبني لهم جدار وما تاخدش عليه اجره؟ ده بحكم ظاهر الاشياء ان ما دام ما ادلهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه ايه؟ اجره. قال له ما انتش برضه ما انتش فاهم، وحد يفهمه. قال له ده قريه لئيمه والجدار ده اصله تحته كنز، والكنز ده بتاعه غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدافعوا عن مالهم، فلو الكنز ده بان والقريه دي لئيمة يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على الأم. العلة في دي قضية. طيب عاد وبقول لك ايه ان الأم الجدار فكان لغلامين ايه يتيمين في المدينة وكان ابوهما صالحا، ادي الشاهد اهو، فاردنا ان يبلغ ايه اشدهما ويستخرج كنزهما. طب ما دام بنيت الجدار طب لما يبلغوا الاشد هيعرفوا ان هنا كنز ازاي؟ بلغوا الرشد اهو يعرفوا ان هنا كنز ازاي بقى؟ لازم بناه بناء موقود بحيث شاف كده الاولاد دول سنهم كام، ده يبلغوا مثلا بعد كذا سنه قاعد يحسبها، فبنى الجدار بنايه ايه؟ موقوته، بحيث لما يمر السنين دي الجدار يقع تاني. طب مين يقدر يعمل دي بقى؟ قال لك اصل ابوهم صالح، وما دام ابوهم صالح هم في حيازه مين؟ ربهم، فربنا يبعت لهم اللي يحافظ واللي يقعد يحسبها ويقعد مش عارف ايه وبتاع وعجزين. وكان ابوهما ايه؟ صالح. ولذلك يقول الحق في آية اخرى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى كرامة للآباء اننا نخلي اولادهم ايه؟ وان كانوا قد قصروا في العمل عن ابائهم، وما ننقص ابائهم العمل بتاعهم، مش ناخد اللي عملوه ابوه ونوزعه عليهم بنعمل متوسط حسابي، لا، اللي عملوا هم ياخدوا بالكامل بس نلحق به مين؟ إذن قول الله ذرية من حملنا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وما دام نوح كان عبدا شكورا قالوا كان من شكره أنه لا يتناول شيئا من مقومات حياته ومن ترفها إلا حمد الله عليه. ساعة ما يجي ياكل الحمد لله الذي أطعمني من غير حول مني ولا قوة، يشرب الحمد لله الذي سقاني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كسال، الحمد لله الذي سخر لي ما أصبح، كل ما يعمل حاجة يوم يحمد إيه؟ يحمد ربنا. ولذلك بعض الناس الصالحين العارفين بالله يقول لك ما أكثر ما غفل الإنسان عن حمد الله في نعمه، تمر عليه نعم كتير ويغفل عن حمدها. ده كتر خير الدين اللي يقول ساعة ما يأكل بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رب العالمين، ده في حاجات كتير بيعملها. ولذلك يقول لك لما يعقل بقى كده ويكبر يقول لك أنا عايز أعمل اسمه حمد القضاء، حمد القضاء زي الصلاة القضاء، صلاة فاتته بإيه؟ يوم يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي يا ربي ونسيت أن أحمدك عليها، ويقعد بقى كل ما هو قاعد فاضي يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي ونسيت أن أحمدك، ويتعدى ذلك إلى أن يحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمدوه. يقول الحمد لله عن كل ذي نعمة أنعمت عليه ولم يحمدك، يعني بيقوم بداله. ولذلك يقول لك النعمة التي يحمد الله عليها لا يسأل الإنسان عنها يوم القيامة لأنه أدى حقها من الحمد ومن الإيه ومن الثناء، إنه كان عبدا إيه شكور. والشكر ده
صحيح شكر للمنعم، شكر للمعطي، ثناء عليه، انما هو تجاره للشاكر. هو تجاره لمين؟ للشاكر. لان لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى ربنا مش عايز شكرك. ان كنت عايز الخير ليك داوم الشكر، ان كنت عايز نوصلك بالنعم داوم علينا بالحمد. نعم، في شاكر وفي شكور، وفي صابر وفي صبور. الشاكر قد يشكر مرة، انما الشكور اللي دأبه ايه؟ اللي دأبه ان يشكر. انه كان عبدا شكورا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. ساعة ما تسمع كلمة قضينا تأخذ معاني متعددة، انما تلتقي كلها في ايه؟ في قضينا، بمعنى حكمنا. وما دام حكمنا يبقى اعلمنا المحكوم عليه، يبقى نقولنا قضينا يعني اعلمناهم، يبقى صح. وقضينا يعني حكمنا حكما، ما فيش فيه رجعه زي حكم القاضي. نقوم نقول شوف بقى، ساعه ما ينسب قضينا الى الله، لان القضاء هو ايه؟ فصل بين ان في نزاع، فصل. والفصل في النزاع يقتضي واحد يفصل. اللي يفصل ده لازم يكون مؤهل لمين؟ للفصل. زي دلوقتي بنقول روح كلية الحقوق عشان تدرس القوانين وتعرف مش عارف ايه وتسمع وتعمل كذا وتعرف ترجح الادله وتعمل الى اخره. يبقى لازم اللي بيقضي يكون ايه؟ مؤهل للقضاء. ولو في عرف المتنازعين يمكن يكونوا كلهم اميين ما يعرفوش حاجه، انما يعرفوا واحد انه يعني بيقول كلمه الحق وعادي كده، يقول لك احنا رضينا بايه؟ بحكم فلان. اهو هو عندهم ايه؟ بقى القاضي خلاص المحكم ده. يبقى قضينا يعني حكمنا في نزاع. بس اذا كان القاضي غير الله يبقى القاضي ده لازم يكون مؤهل. خلاص. ولو في عرف المتخاصمين. ثانيا انه ما يحكمش بعلمه، لازم يحكم ببينه، يسمع بينته على من ادعى واليمين على ايه؟ من انكر. يبقى عايزين قاضي، والقاضي عايز بينه، والبينه دي تيجي بالناس شهود ولا مش عارف ايه، او من التالي اللي هيحلف. وبعد ما يقضي لا يملك سلطه ان ينفذ. يبقى في سلطه تنفذ حكمه، مش هو يقضي ويحكم. فما بالك اذا كان القاضي الله الذي لا يحتاج الى بينه، والقاضي هو المؤهل. خلاص. والقاضي هو الذي ينفذ. تبقى السلطات كلها جت في ايد مين؟ يبقى في ايد واحد. يبقى ده مستوعب لايه؟ لتاكيد الحكم. وما دام قضينا يعني مساله ايه؟ لا مفر منها. ليه؟ لان انا مش عايز بينات. ادي واحد. خلاص. ولان ما عدش عنده احاطه وحكمه، لان قد يعرض الانسان عرض في قضيه وكل لبق شويه يوم يعرضها عرض كده مستمل للقاضي، وما دام العرض مستمل للقاضي يمكن القاضي ياخد بكلامه. هما هيبقى القاضي احسن من النبي؟ قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني عشان احكم. ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني ايه الحن بحجته؟ يعني عنده ايه؟ لسان لبق يستطيع انه يغلف الايه؟ المسألة. فاقضي له حسب الايه؟ حسب الحجة. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ. مش يقول ده النبي حكم، فانما اقطع له قطعة من النار. يبقى اذا رد الحكم الى ذات مين؟ الى ذات المحكوم له. يقول له ايه؟ راجع نفسك كده، انا بشر يمكن انت تجيب حجة كده وتعمل مش عارف وتدلش عليه، لكن ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء الايه؟ السماء. وانت عارف انت نفسك، فمن قضيت له من حق اخيه راجع نفسه. ولذلك يقول لك مثلا تستفتي واحد فيفتيك فتوى او مش موفقه للحق. ولذلك الرسول ايه يقول ايه؟ وان افتوك وان افتوك وان افتوك. معنى وان افتوك وان افتوك وان افتوك 3 مرات. ليه؟ يقول لك خليك واعي، اوعى تفهم ان فتوى المفتي ايه تدي لك حرام ولا حلال. راجع نفسك كده بينك وبين نفسك انت اللي هت ايه تحكم. وان افتوك لازم تراجع نفسك، وان افتوك لازم تراجع ايه

0: لازم تراجع نفسك. وقضينا إلى بني إسرائيل، قضيناهم، قضينا يعني حكمنا حكما أنميناه أو أعلمناه فأوحينا به إلى النبي قولوا البني إسرائيل. شوف جاب كم حاجة، قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا يعني حكمنا حكما، ومدام هو اللي حكم الحكم يبقى كل السلطات في إيه؟ في إيه؟ وبعد ذلك أوحينا به لمين؟ للرسول، عشان يقولوا لمين؟ إلى بني إسرائيل. يبقى قضينا إلى بني إيه؟ إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب برضو قلنا مدام يجي إسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو إيه؟ هو التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل، أينفذونه وينصعوا أم ما ينفذوش ويفسدوا في الأرض. احنا قلنا لهم انتوا هيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت. بالله لما يقول هيحصل منك كيت وهيحصل منك كيت، اول حاجه تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده ما هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجه الثانيه بقى يختشي على عرضه. ما احنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقوه ولا ما تصدقوش؟ يبقى صدقوه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين.

حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا